0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

لأصبح مفتونا معنبي حبها، لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا، تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسهولة.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: في ظهر أو قبل شفاه أستجيب الآن يا فؤادي المعتاد سيبك النسيان
1: في قلبي راسم للجبال

أجزاء أصحاب يذكرون أكيد شعر قمر أوقات لك بها أصحاب يذكرون أكيد شعر قمر أوقات عيشهم مطاف شملهم ما تجمع

لك محل ما تغير في سواد العين. انت من الهويل انت في الشباب الاخبار تقطف الاخبار.

والجبال السود واللي جاب موت. انت ما زلت واعي ذاكر اللي كان.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح السعادة والرضا، صباح نهاية الأسبوع، صباح الخميس الونيس على قلوب الناس الموجودة معانا، اللي فاتحة آذانها معانا وفاتحة قلوبها قبل آذانها كمان وبتسمعنا. يسعد صباحكم بكل خير وحب يا رب العالمين. نتمنى في بداية هذا اليوم بأنه يكون الصباح خفيف ولطيف علينا، وربي يخفف عننا وعنكم بإذن الله تعالى حرارة الشمس، وأيضا ما ننساش الوضع والرطوبة اللي احنا فيه في عدن وأيضا بالمناطق الساحلية والمجاورة. فلذلك يسعد صباح زملائي اليوم في الاستديو والكنترول ناصر فائز، وأيضا زميلتي حاليا خديجة سيف. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك دينا، ويسعد صباح كل متابعينا متابعي عدن الغد. يسعد صباحكم متابعينا، صباحكم سعادة، صباحكم هنا، صباحكم راحة بال لكل من يتابعنا ويستمع إلينا عبر تردداتنا 89.9 و95.9 FM، وكذلك لمن يتابعنا عبر بثنا المباشر على الفيس بوك. يسعد صباحكم متابعينا من جديد، وأهلا بكم إلى إطلالة جديدة من إطلالات عدن هذا الصباح التي اعتدت أن أقدمها لكم كل صبيحة يوم خميس بمعية زميلتي دينا المدني. يسعد صباح كل طاقم عدن الغد، ويسعد صباحكم أيضا متابعينا، ويسعد صباحك من جديد دينا.
0: الله يحفظك يا خديجة، وأكيد بأنه في هذا اليوم معنا رسالة، ورسالة صحية مثل ما خديجة متواجدة معكم دائما، في لخديجة لمسة خاصة وخصوصا يوم الاثنين في حكاية الرسائل الصباحية، واختارت بأنه تكون رسالتنا الصباحية في هذا اليوم هي فوائد العنب وأيضا فوائد الزبيب. فلذلك لما بنجي نتكلم عن حكاية العنب، ربما قد البعض يعتقد بأنه هي عبارة عن فاكهة ما في لش أي فوائد قيمة، ولكن بالحقيقة للعنب فوائد كثيرة جدا. يعني ربما نتكلم على مسألة العنب بأنه يرطب الجسم بشكل كبير لاحتوائه على نسبة عالية جدا من الماء، إضافة إلى أنه كمان ممكن يدعم صحة القلب بفضل أنه كمان متواجدة معه مضادات الأكسدة يا خديجة، وبيعزز أيضا المناعة لأنه متواجد فيه فيتامين سي. وحقيقة أقدر أقول لك بأنه أنا كمان يعني تفاجأت بأنه العنب بيحتوي على فيتامين سي في هذا الموضوع. إحنا دائما بنعرف أنه الفيتامين سي متواجد في الكيوي والبرتقال بشكل كبير، وأول مرة بنعرف أنه قد يكون متواجد أيضا في مسألة العنب.
1: كما أنه مفيد جدا يا دينا لكل من يعاني من نقص الحديد وفقر الدم المزمن، وبما أننا بموسم العنب هذه الأيام لنستغل هذه الفرصة الثمينة ولنبدأ بتناول العنب يوميا كي نعوض ما فقدناه من مخزون العنب لدينا طيلة العام. يعد العنب والزبيب متابعينا من أبرز الأغذية الغنية بالمغذيات، ورغم أن الزبيب هو الأصل عنب مجفف، إلا أن عملية التجفيف تسبب اختلافا واضحا في التركيز الغذائي والسعرات بينهما. فوائد العنب الطازج: يتميز العنب بنسبة رطوبة عالية تصل إلى 85% مما يجعله ممتازا لترطيب وتزويد الجسم بالانتعاش. صحة القلب والأوعية الدموية: يحتوي العنب خصوصا الأحمر والأسود على مركب الريسيفراتور وفيتامين ك، وهي مضادات أكسدة تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل أكسدة الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز المناعة لدينا كونه غني بفيتامين سي ومجموعات متعددة من الفلافونويدات التي تساعد الجسم في مواجهة الالتهابات.
0: أكمل يا خديجة وبعد ذلك بتكلم معهم عن فوائد الزبيب بشكل عام، تفضلي.
1: تؤدي عملية تجفيف العنب إلى سحب الماء وتكثيف السكر والمواد المغذية والمعادن في حجم أصغر، ويعمل على مكافحة

0: فقر الدم، الأنيميا. يتميز الزبيب بتركيز عال من الحديد ومعدن النحاس، إلى جانب فيتامينات بي الضرورية لتشكيل خلايا الدم الحمراء.
1: وأيضا يعتبر مصدر سريع ومكثف للطاقة، ويوفر كربوهيدرات وسكريات طبيعية سهلة الهضم، مما يجعله أيضا خيارا مثاليا للرياضيين أو في حالات الإجهاد لرفع مستوى الطاقة الصحية، وأيضا تعزيز صحة العظام، كما أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الكالسيوم ومعدن البرون، وهما عنصران أساسيان لتقوية العظام والوقاية من هشاشتها، وأيضا يعمل على دعم الهضم وصحة الأسنان، كما أنه يحتوي على ألياف غير ذائبة بتركيز أعلى يعزز صحة القولون، بالإضافة إلى أحماض نباتية مثل حمض الأولينوليك، وأيضا الذي يعتبر نمو البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وحجما للثرب. وما قد تكون هذه بعض فوائد العنب والزبيب مثل ما ذكرنا بشكل عام.
0: ولكن هناك تحذير أيضا دينا، يجب فصل الحبوب عند تناوله، لأن مضغ الحبوب مع العنب تتراكم في الكلى وتؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية لا قدر الله. نتمنى نكون وإياكم قد طرحنا كل ما هو مفيد وجديد في عالم الأغذية من رسالتنا الصحية لهذا الصباح. ننطلق الآن مع هدية الصباح ونعود إليكم، فابقوا معنا.

0: وهنا العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا في كل مكان لنفتتح أولى فقرات برنامج عذن هذا الصباح، وأكيد بنفتتحه كالعادة بنشرة الطقس الجوية وحالته بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا الخميس الموافق 6/8/2026.
1: والبداية دائما متابعينا نبدأها معكم من المناطق الساحلية والقريبة منها، فيها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح تكون فيها معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج أبين شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فيها طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة حضرموت وشبوة، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: أما درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع خلال 24 ساعة للمحافظات الموجودة معنا، ونبدأها بدرجة الحرارة العظمى والصغرى للمناطق الساحلية والقريبة منها، وأولاها عدن الحبيبة حيث سجلت العظمى 38 بينما الصغرى 30، وحال طقسها غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: وإلى المكلة التي لا تختلف كثيرا في حالة طقسها عن عدن، حيث بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 29، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح فيها معتدلة إلى نشطة.
0: ومن المكلة إلى الحديدة سجلت العظمى 38 والصغرى 33، وحالة طقسها أيضا لا تختلف كثيرا عن المنطقتين السابقة حيث غائم جزئيا ورطب إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن الحديدة إلى جزيرة الأحلام سقطرى بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 27، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا والرياح نشطة إلى قوية.
0: أما المخا سجلت العظمى فيها 38 والصغرى 31، حالة طقسها غائم جزئيا رطب وحار وحار جدا والرياح معتدلة.
1: هذا في المخا. أما الغيضة بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 25، وحالة الطقس الرياح فيها صحو غائم جزئيا ضباب أمطار خفيفة معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: والغيضة سجلت في العظمى 31 والصغرى 25، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا ضباب وأمطار خفيفة أيضا إلى أنا بتكلم عن زنجبار والرياح فيها معتدلة.
1: وإلى لحج حيث بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 30، وحالة الطقس فيها والرياح غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها بسيئون، وهي سجلت درجة حرارة عظمى شديدة حيث 42 للعظمى أما الصغرى 27، وحالة طقسها غائم جزئيا وأمطار متفرقة حار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن سيئون إلى مأرب حيث بلغت العظمى فيها 39 والصغرى 27، وحالة طقسها والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما عتق سجلت العظمى 37 والصغرى 27 وحال طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وآخر مناطق الصحراوية والهضبية، بيحان بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 27 وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن المناطق الجبلية أولاها صنعاء، سجلت العظمى فيها 32 بينما الصغرى 16 وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة ومعتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن صنعاء إلى تعز، بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 20 وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن ذمار التي لا تختلف كثيرا عن صنعاء وتعز، سجلت في العظمى 32 بينما الصغرى 21 وحالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية وأيضا معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وأيضا الضالع، بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 21 وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: وإبل خضيرة، سجلت في العظمى 27 بينما الصغرى 15 حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، وأمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وأخيرا متابعينا، البيضاء، بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 18 وحالة طقسها والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة عاليا.
1: كما نهيب بالأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة. وكانت متابعينا هذه النشرة هي من إعداد قاسم شكيب الطيب.
0: ومن هنا أيضا إلى الفقرة الثانية، ألا وهي النشرة اليومية لأسعار الخضروات والفواكه بسوق الجملة المنصورة ليومنا هذا، ونبتدئها بأولى المحاصيل معنا وهي الخضار، البطاطس حيث 22 كيلوغرام في السلة من 21,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 950 إلى 1,000 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 23,000 إلى 25,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1150 إلى 1250 ريال.
0: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 23,000 إلى 24,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 900 إلى 950.
1: الجزر 5 كيلوغرام في السلة أو في الكيس من 3500 إلى 4000، وسعر الكيلو من 700 إلى 800 ريال.
0: أما البامية 6 كيلوغرام في السلة بسعر 16,000 و 15,000، سعر الكيلو يتراوح ما بين 2500 إلى 2600.
1: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 8 إلى 9,000، وسعر الكيلو من 333 إلى 375 ريال.
0: أما الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو ما بين 700 إلى 750.
1: الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو من 833 إلى 889 ريال.
0: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس الواحد من 13,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 900 ريال.
1: المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 43,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2150 إلى 2250 ريال.
0: أما البيبار 6 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 6000، وسعر الكيلو ما بين 800 إلى 1000 ريال.
1: وإلى الفلفل الأخضر أو البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 24 إلى 26000، وسعر الكيلو من 960 إلى 1040 ريال.
0: وكوبيش كبيرة الحبة بسعر 2700 إلى 2800، أما الكوبيش الصغير ب 2500.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى قسم الفواكه، ونبدأها بالموز حيث بلغ 30 كيلوغرام في السلة من 17000 إلى 18000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 567 ريال إلى 600 ريال.
0: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 16000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 1000 ريال.
1: الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 34000 إلى 36000، وسعر الكيلو من 3400 إلى 3600 ريال.
0: أما العنب الرازقي 20 كيلوغرام في السلة من 38000 إلى 40000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1900 إلى 2000 ريال.
1: العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 45000 إلى 46000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2250 إلى 2300 ريال.
0: والجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 19000 إلى 20000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 و1100 ريال.
1: العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45000 إلى 50000، وسعر الكيلو من 2250 إلى 2500 ريال.
0: أما الخوخ وهو الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 32000 إلى 34000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1600 إلى 1700 ريال.
1: وأخيرا مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 22000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1100 ريال.
0: وطبعا مستمعينا، كانت هذه النشرة مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة والزراعة.
1: ننتقل إلى الفقرة التالية ونعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة الجوية اليمنية،
1: وعدنا إليكم متابعينا من جديد وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الخميس الموافق 6 من أغسطس 2026. ودائما بداية هذه الرحلات هي الرحلة 512 التي أقلعت من عدن في تمام الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في تمام الساعة 5 صباحا.
2: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا وستصل إلى عدن، أو وصلت عدن في الساعة 8 صباحا.
1: أما الرحلة 602 أقلعت من عدن في تمام الساعة 6 صباحا ووصلت أو ستصل بمشيئة الله إلى القاهرة عند 9:30 صباحا.
2: والرحلة 605 القاهرة سيئون تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل إلى سيئون في الساعة 2 ظهرا.
1: الرحلة 430 من عدن إلى الغيضة تقلع من عدن في تمام الساعة 9 صباحا وتصل الغيضة عند 10:30 صباحا.
2: ونفس الرحلة أيضا تقلع من الغيضة في الساعة 11:15 صباحا وتصل سقطرى في الساعة 12:30 ظهرا.
1: أما الرحلة 431 من سقطرى إلى الغيضة تقلع من سقطرى في الساعة 1:15 ظهرا وتصل الغيضة بمشيئة الله في 2:30 ظهرا.
2: ونعم بنفس الرحلة أيضا من سقطرى إلى الغيضة ومن الغيضة إلى عدن تقلع من الغيضة في الساعة 3:15 وتصل إلى عدن في الساعة 5:15.
1: سيئون القاهرة في الرحلة 604 تقلع من سيئون في تمام 3:00 عصرا وتصل القاهرة عند 6:45 مساء.
2: والرحلة 604 أيضا سيئون القاهرة تقلع من سيئون أو عفوا من تقلع من القاهرة في الساعة 8:15 مساء وتصل إلى عدن في الساعة 11:15 ليلا.
1: والرحلة 514 تقلع من عدن عند 5:45 عصرا وتصل جدة في 7:45 مساء.
2: والرحلة أيضا 515 تقلع من جدة في الساعة 9:45 مساء وتصل إلى عدن في 11:45 ليلا.
1: أما الرحلة 610 تقلع من عدن في تمام الساعة 6 مساء وتصل القاهرة في 9:30 مساء.
2: وآخر رحلاتنا المتواجدة وهي القاهرة عدن، الرحلة رقم 611 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن في تمام الساعة 2 فجرا من تمام اليوم التالي.
1: ونتمنى لكل مسافرين الوصول الآمن، ورافقتكم السلامة.

0: تحية لكل متابعينا ولكل من يتابعنا في هذه اللحظات ولكل من انضم إلينا أيضا إلى عدن هذا الصباح في هذه اللحظات المتبقية من هذا البرنامج. وبداية كما عودناكم نبدأ من الفقرة الإخبارية التي هي كالمعتاد نختارها لكم من صحيفة عدن الغد التي تحتوي في طياتها على الكثير والكثير من الأخبار ومن المستجدات المحلية والأقليمية والدولية.
1: نعم، وفي أولى صفحات عدن الغد وزير الخدمة المدنية يكشف موعد تنفيذ حزمة تحسينات للموظفين تشمل زيادة الرواتب والعلاوات والتسويات،
0: وأيضا مطالبات بإحالة القادة الرافضي لآلية صرف الرواتب إلى القضاء العسكري،
1: ووزارة التربية توقف التصديق على شهادات صادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي،
0: وتفاصيل إنقاذ طاقم سفينة هندية بعد غرقها إثر هجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر،
1: والمنطقة العسكرية الثالثة تعتمد الصرف البنكي للمرتبات وتحدد مهلة للوحدات العسكرية،
0: ومحافظ الضالع يلغي جميع تكليفات الوكلاء والوكلاء المساعدين ويوقف 4 من مدراء عموم المكاتب التنفيذية،
1: ومصدر سعودي مسؤول يكشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن محادثات مع الحوثيين عبر عمان.
0: جامعة عدن تكشف تفاصيل النزاع حول أرض المستشفى الجامعي وتؤكد الأرض ملك للدولة.
1: وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان المؤسستان الأمنية والعسكرية جاهزتان للقضاء على ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة.
0: وباب المندب، هل يفجر معركة استعادة الدولة في اليمن؟
1: وإلى الصفحة الثانية من صحيفة عدن الغد أيضا، وهناك وكيل البيضاء يدعو إلى محاكمة عسكرية عاجلة بحق المسيئين للقيادة العسكرية والسياسية.
0: وزير الخدمة المدنية يكشف موعد تنفيذ حزمة تحسينات للموظفين تشمل زيادة الرواتب والعلاوات والتسويات،
1: وأيضا إيقاف 4 من مدراء عموم المكاتب التنفيذية في الضالع عن العمل.
0: وأيضا وزير إعلام سابق، الحوثيون يصعدون خارجيا لتخفيف الضغوط وتجنب المواجهة الداخلية.
1: والسخياني ينتقد أداء الحكومة ويطالب بمصارحة المواطنين بشأن الإيرادات والخدمات.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة الثالثة، الحكومة تكثف جهود إعادة تأهيل قطاع النفط تمهيدا لاستئناف التصدير.
1: وأيضا وصول نيل هوب لتولي مهام القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى بلادنا.
0: مفاوضات هرمز تقترب من الاتفاق وخلاف رسوم العبور يؤجل الحسم النهائي.
1: وفرار جماعي لميليشيا الحوثي من ست جبهات واستنفار أمني لتعقب مئات المقاتلين.
0: ومصدر سعودي مسؤول يكشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن محادثات مع الحوثيين عبر عمان.
1: وكالعادة الصفحة الرابعة فيها حوار مثل ما ذكرناه في الصفحة الأولى، ومن الصفحة الخامسة أيضا، وزير الأشغال ومحافظ عدن يدشنان مشروع صيانة وترميم جسر البريق القديم.
0: وزارة التربية توقف التصديق على شهادات صادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
1: وأيضا انطلاق مخيم مجاني لأمراض العيون في التواهي واستفادة واسعة للمواطنين.
0: أزمة مياه خانقة في مخيم خرز واللاجئون يشكون غياب المعالجات.
1: وأهالي جردان بشبوة يطالبون بحلول جذرية للكهرباء.
0: مالك مصنع الجودة يتقدم بشكوى عبر صحيفة عدن الغد، وهو مالك مصنع الجودة للعوازل في مأرب يطالب المحافظ العرادة بتعويضه عن أضرار اشتباكات قبلية.
1: ومن الصفحة السادسة أيضا، مواطن في تعز يشكو تعرضه للاعتداء ونهب ممتلكاته ويطالب بإنصافه.
0: وفاعل خير ينفي مزاعم الاستيلاء على أرض مسجد حمزة بن عبد المطلب في الحوطة ويؤكد اشتريتها من مالي الخاص والقضاء حسم القضية.
1: وأيضا أهالي قرية الطرية بالأودر يناشدون المحسنين دعم مسجد القرية بمنظومة صوت متكاملة.
0: سكان منطقة اللحوم بدار سعد يطالبون برفع القمامة وإنهاء المخاطر الصحية.
1: وضابط في اللواء 13 مشاة يناشد بإعادة اسمه إلى كشوفات المرتبات وإنصافه.
0: شكاوى متصاعدة من محطة صيرة للغاز ومطالبات بالتحقيق في تجاوزات بحق المواطنين.
1: ومن الكتابات في الصفحة السابعة باب المندب: هل يفجر معركة استعادة الدولة في اليمن؟ بقلم نصر طه.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة التاسعة، صفحة كتابات: أسرى خلف القضبان حين تحول المختطف في سجون الحوثي إلى ورقة ابتزاز سياسي، هي مقالة كتبت بقلم عبد الفتاح محمد الشوكاني.
1: وأيضا من ضمن الكتابات لحسين سالم: الجوع يفضح الزيف ويكشف حقيقة القيادات.
0: الجوع يفضح الزيف ويكشف حقيقة القيادات. وأيضا: الأمطار والعواصف العاتية في تريم، جرس إنذار، هي مقالة كتبت بقلم حسن علوي الكهف.
1: ولمزيد من الكتابات أيضا زوروا منصات عدن الغد. لنذهب الآن إلى الرياضات المحلية في الصفحة 12، وأندية حضرموت تحمل اتحاد كرة السلة، أو بالأصح تحمل اتحاد كرة السلة مسؤولية حماية البعثات الرياضية وتطالب بضمانات أمنية.
0: إنجاز يمني يسجل على قمم الألب الفرنسية.
1: ومشاركة يمنية متميزة وفاعلة في بطولة خريف ظفار الخامسة للتيكواندو.
0: وأكاديمية دلتا أبيض الرياضية تواصل صناعة المواهب بثقة وتميز.
1: ثنائية أحمد ماهر تقود وحدة صنعاء إلى ثمن نهائي كأس الجمهورية.
0: ومن الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية، من الملاعب إلى قيادة الفيفا، قصة المرأة التي تهدد عرش إنفانتينو.
1: وطرابزون في كل مكان، أول رسالة من صلاح بعد ارتداء قميص النادي التركي.
0: وبعد احتفاله بشعار ترامب فيران توريس يؤكد أنه لا يفهم شيئا في السياسة.
1: وأيضا أعتقد بأنه وصلنا إلى ختام هذه الأخبار. لنذهب إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد يا خديجة، وأي خبر حابة تختاري؟
0: لدينا كذلك في الصفحة 14 هناك تقرير الوجه الآخر للقوة، كيف يفسر كتاب الطريقة الأمريكية في الحرب تحولات السياسة العسكرية الأمريكية. هي طبعا كتب هذا التقرير من عبد العزيز السيافي. وننتقل إلى الصفحة الأخيرة الآن، عرسون رقمي، بوسنيدا وموزا يخطفان الأنظار على منصات التواصل.
1: طبعا حظيت شخصيتا الذكاء الاصطناعي بوسنيدا وموزا بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما في مقاطع مصورة جسدت زفافا افتراضيا بطابع إماراتي في إطار عمل ترفيهي يمزج بين التقنية والفكاهة.
0: وأيضا وكان بوسنيدا قد اكتسب شهرة واسعة بفضل ظهوره بالزي الإماراتي التقليدي وتقديم محتوى كوميديا يحاكي تفاصيل الحياة اليومية بأسلوب مبتكر، قبل أن تنضم إليه شخصية موزة باعتبارها أحدث الشخصيات الرقمية في السلسلة. وظهرت المقاطع الشخصيتين وهما يرتديان الأزياء الإماراتية ويشاركان في مشاهد مستوحاة من أجواء الأعراس في محتوى حصد ملايين المشاهدات وأثار تفاعلا واسعا بين المتابعين.
1: ورغم أن الزفاف لا يتجاوز كونه فكرة إبداعية ضمن صناعة المحتوى الرقمي، فإنه يعكس تنامي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في إنتاج أعمال ترفيهية تستلهم الهوية المحلية وتبرز كيف يمكن للتقنية أن تقدم أشكالا جديدة من السرد البصري والتفاعل مع الجمهور. وطبعا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، كانت هذه جولتنا الإخبارية في صحيفة عدن الغد، وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. ونذهب بكم إلى فاصل ونعود لمناقشة الموضوع،
0: خليكم معنا.

الله صباحكم متابعينا من جديد، وإلى موضوعنا الثقافي الجديد لهذا الصباح الذي يحمل عنوان الرقص الشعبي في اليمن هوية ثقافية أم تراث يتراجع؟ سؤال يفرض نفسه في ظل التغيرات التي يشهدها المجتمع، فالرقصات الشعبية لم تكن يوما مجرد وسيلة للتعبير عن الفرح، بل كانت وما زالت جزءا من الموروث الثقافي الذي يعكس تاريخ اليمن وتنوعه، فمن الشرح إلى البرع إلى الرقصات اللحجية والحضرمية والتهامية وغيرها.

0: تحمل كل رقصة حكاية خاصة وتجسد عادات وتقاليد تناقلتها الأجيال. ومع تغير أنماط الحياة وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، يبرز تساؤل مهم حول مدى حضور هذه الفنون اليوم، وهل ما زالت تحتفظ بمكانتها في المجتمع أم أنها أصبحت جزءا من الماضي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام للحفاظ عليه بوصفه أحد ملامح الهوية اليمنية.
1: ومن أجل أن نتعرف أكثر على هذا الموضوع، متواجدة معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة أمير، وبعد هكذا نرجع نستقبل الضيفة.
0: نستمع معا.
2: الرقص الشعبي في اليمن هوية ثقافية أم تراث يتراجع؟ بين إيقاع الطبول وحركة الأقدام وتميل السيوف والخناجر، يروي الرقص الشعبي في اليمن حكاية شعب حافظ على إرثه عبر مئات السنين. فهو ليس مجرد مشهد احتفالي يرافق الأعراس والمناسبات، بل لغة ثقافية تعكس تاريخ المجتمع وتبرز تنوعه وتجسد قيمه وعاداته وتقاليده. من البرع إلى الشرح، مرورا بالرقصات اللحجية والحضرمية والتهامية وغيرها، تمتلك كل منطقة لونا فنيا خاصا يحمل بصمته المميزة في الإيقاع والزي والحركات، ليشكل لوحة تعبر عن الهوية اليمنية بكل تنوعها. لكن هذا التراث يواجه اليوم تحديات متزايدة في ظل تغير أنماط الحياة واتساع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي واتجاه كثير من الشباب نحو الفنون الحديثة، وهو ما أدى إلى تراجع حضور بعض الرقصات الشعبية واقتصارها في أحيان كثيرة على المناسبات الرسمية أو الاحتفالات التراثية. ورغم ذلك، لا تزال هذه الفنون حاضرة في وجدان اليمنيين، وتواصل بعض الفرق الشعبية والمهتمين بالتراث جهودهم للحفاظ عليها عبر توثيقها وتعليمها للأجيال الجديدة والمشاركة بها في المهرجانات والفعاليات الثقافية باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية. ويبقى الحفاظ على الرقص الشعبي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمر بالمؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية، وصولاً إلى دعم المبادرات التي تعيد لهذا الإرث مكانته ليظل حاضراً في ذاكرة الأجيال، لا كذكرى من الماضي بل كتراث حي يعبر عن أصالة اليمن وتاريخه. ختاماً، فإن الرقص الشعبي ليس مجرد حركات على أنغام الموسيقى، بل سجل حي يحفظ ذاكرة الوطن ويؤكد أن الشعوب التي تصون تراثها هي الأقدر على حماية هويتها وصناعة مستقبلها. ليان صالح لراديو عدن الغد.
1: هنا العودة مرة أخرى من أجل أن نستقبل الضيفة المتواجدة معنا حاليا عبر الهاتف، الأستاذة أنيسة أنيس من مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبي. يسعد صباحك أستاذة.
3: صباح الخير، صباح العافية.
0: يسعد صباحك أستاذة أنيسة. بداية، كيف تعرفين الموروث الشعبي وما مكانة الرقصات الشعبية ضمن هذا الموروث؟
3: طبعا الرقص الشعبي هو جزء أساسي من التكوين الموروث الثقافي الغير مادي اللي معروف الآن. فهو من الخمسة الأشكال، هو الجزء من هذه الخمسة الأشكال. طبعا الموروث الثقافي الراقص هو الشيء البديع الذي تواجد عبر الأجيال،
1: نعم،
3: وتناقلن الأجيال جيل ورا جيل. يعني هو مش موجود من أمس ولا موجود من قبل سنة ولا 10 سنين، يعني موجود من فترة طويلة جدا. إذن هذا هو في عمق هوية الإنسان اليمني، لأن التاريخ يجتمع بأشكال مختلفة، والرقص الشعبي الموجود في اليمن له أشكال مختلفة كمان، وتنوعه هو اللي يخليه إن هو هذا

0: جزء أساسي. كمان طريقة وجود الرقصات وطريقة التحضير لها تعطي امتداد لأشياء أخرى.
1: نعم.
0: أشياء أخرى اللي أقصد فيها أنه هو تسمع صوتي طبعا؟
2: أيوة أيوة نسمعك أستاذة.
0: أيوة إنه هو مش بس هوية، ولكن إحنا نتعرف عبر الرقص الشعبي على أنماط أخرى، مثل الملابس، مثل الأجواء اللي كانوا يعيشوها، مثل إيش من طقوس تعيش بديك الفترة طبعا. وارتباط الرقص الشعبي عندنا في اليمن بالعمل، إحنا أمكن قليل من الشعوب الأخرى لديها رقصات مخصصة للفلاحة، للبناء، للصيد. فهذا يعطي أولا عمق التاريخ اليمني بهذه الأشياء، وأنه كيف ممكن نحافظ عليها كهوية أصيلة وليس الدخيلة.
1: ممتاز جدا. طبعا أستاذة، لما إحنا بنتكلم على التمييز، فما الذي يميز هذه الرقصات الشعبية اليمنية عن غيرها من باقي الرقصات، إضافة إلى أنه أهل لكل منطقة خصوصيتها في الأداء والإيقاع والزي أيضا؟
0: طبعا ممكن أكثر صعوب تمتلك التنوع الراقص هي الشعب اليمني بصراحة. مختلف بجنوبه وشماله، غربه وشرقه، بكل النواحي. فهذا الاختلاف طبعا أجا من إيش؟ أجا من تنوع كمان البيئة اللي موجودة في اليمن. فإحنا عندنا بيئة جبلية، عندنا فيها وادي، عندنا فيها الساحل، عندنا يعني تنوع هذه الأشياء. وهذا التنوع أصلا كمان جعل من رقصات الشعبية متنوعة، لأنه يعني هذا أكيد أنه في يوم من الأيام بنعرف أنه يمكن اليمن يمكن أكثر شعب عنده تنوع بالرقصات الشعبية.
1: نعم.
0: طبعا تتميز من منطقة لمنطقة. مثلا لاحظ أن المناطق الشمالية تمتاز مثلا البرع، مثلا لو أخذت هي في رقصات كثيرة بس البرع مثلا، لكن البرع فيها أنواع كمان، هي أيوة. أنواع كمان لكل منطقة على تسمية منطقتها أحيانا، وكمان يختلف على طريقة الإيقاع، ففي منها السريع، في منها البطيء. طبعا مثلا لو جينا على المناطق الجنوبية مثلا، الشرح، كلمة الشرح يجي لك يعني كثير، من الشرح البيضاني للشرح في المنطقة أيوة. الساحل العدني.
1: نعم.
0: الشرح البدوي، يعني الشرح هي كمان أشكال مختلفة، ومن هنا كمان تتنوع ملابسهم، إيقاعاتهم، وطريقة الرقص يمكن تكون هي متقاربة نوعا ما في حركة معينة، لكن التنوع يحضر بإيش؟ بالإيقاع، اختلاف الموسيقى. طبعا الموسيقى ضرورة جدا ومهمة بالنسبة للرقص بشكل خاص، لأنه هو اللي يعطيهم النبض في الحركة، بحيث تكون سريعة أو بطيئة، أو تكون أحيانا متنوعة بتنوع الحضور الجماهيري، يعني مثلا يكون من مجموعة بسيطة أو مجموعة كبيرة. فالحضور المختلف هو في اختلاف المناطق واختلاف الأجواء واختلاف كمان أشكال الحياة في ديك المناطق.
2: أستاذة أنيسة، هل يمكن اعتبار الرقصات الشعبية جزءا من الهوية الوطنية أم أنها مجرد مظهر احتفالي؟
0: لا يمكن إنه إحنا نقدر نقول إن الرقص الشعبي هو غير هوية. هوية وطنية وعالية جدا، لأن هي مش بس حركة، ولكن فيها الموسيقى زي ما قلت، فيها الحضور الحركي، فيها الملابس، فهي متجذرة في كلمة هوية. أول أعتقد من أهم نقاط الهوية في المناطق اليمنية هي الرقص الشعبي، مثل ما قلت، لأن احنا أصلا رقصاتنا الشعبية متنوعة وكثيرة، وبتنوع البيئة، بتنوع البيئة كمان، لهذا هي هوية وطنية خالصة.
1: نعم. إضافة إلى أستاذة إنه الرسائل والقيم اللي ممكن تحملها هذه الرقصات القديمة في المناسبات الاجتماعية، فما هي أهم الرسائل والقيم اللي قد توصل بها من خلال هذه الرقصات الشعبية؟
0: طبعا هي أهم الرسائل، هي الرسائل هي رسالة السلام والتنوع والحضور ورسالة الحب. نعم. بين المجتمع نفسه، قبول الآخر، لأنه لما أنت تقوموا بالرقصات هذه تعبروا عن عن عن نمط واحد، عن عن شيء واحد، عن جهة واحدة، فهذا يخلي إن الناس تكامل فيما بينها، وهذا مهم جدا. رغم إن إحنا شوية بعد يعني ما وصلنا إلى هذا الفهم، لكن إن شاء الله في المستقبل نفهم إنه الرقصات الشعبية من أهم الأشكال الموروث الثقافي الغير مادي للحفاظ عليه وإظهاره، لأنه هو يجمع بكثير فيها كثير من المواد الحياتية، اللي هي مثلا إنه كيف الواحد يتقبل الثاني، كيف الواحد يختلف مع الثاني بالحركة لكنهم يقدروا يكونوا مع بعض، كيف التنوع الموسيقي بينهم لكن هم يقدروا يعيشوا مع بعض. فهذا مهم جدا يكون موجود دائم في داخل في بلداننا، في حياتنا اليومية. رغم انه مثلا احنا نختصر احيانا الرقصات الشعبيه ان تكون مختصره بين فرق معينه واشكال معينه، رغم انه مثلا احيانا الاشكال الفرق المعينه تتداول بعض الحركات وبعض الايقاعات بالغلط، او تقتبس مثلا من رقصات معينه باشكال مختلفه، وهذا يعني هو اصلا في البدايه مش هو عيب، لكن ما تكونش هي الرقصات الاصيله، الرقصات اللي هي التلقائيه اللي هي الشعبيه اللي هي في الشارع، اللي هي رقصات الشعب نفسه المجتمع نفسه.
2: بالضبط. أستاذة أنيسة، برأيك هل ما زالت الأجيال الجديدة مرتبطة بالرقصات الشعبية كما كانت الأجيال السابقة، وما أسباب ذلك إذا كانت لا زالت مرتبطة بها أو أنها تخلت عنها أو تركتها؟
0: طبعا واحد من الأشياء اللي هي يتراجع فيها الفنون التقليدية أو الفنون الشعبية بشكل عام، ما أتكلم الآن حتى عن الرقص، هي الحداثة أو العولمة، لأنه العلماء مثلا الآن الرقصات الحديثة مثلا الغربية بدأت تنتشر بين الشباب، لأنه هو يستسلوها أكثر، لأن تكون مثل النمط الحديث اللي هو هم على جيل الحديث، لكن هو كمان يبعدهم عن الأصالة. ثانيا الترابط ما بين الأسر، يعني الأجداد، ما بين الأجداد والأحفاد وغيرهم، شوية هذه قلت في الأوقات الحالية، وخاصة بشوف أوقات الحرب، التشتت والتنقل من مكان لمكان كمان يؤثر على هذه النماذج من الرقصات. تمام. طبعا التلفزيون خلانا احنا نتفرج على أشياء كثيرة جديدة، أحيانا الأطفال يتقبلوها بشكل آخر، يعني مثلا لما يشوف أنه في التلفزيون ودائما يشوفوها ودائما الناس يتكلموا عنها، وهذا في مخيلته أن هذه هي الشيء الحديث اللي هو بيبرزه. صحيح. عن الباقي، عن القديم. ولهذا دائما الإعلام يؤثر مؤثر كبير جدا. ثانيا طريقة التعامل مع الرقصات الشعبية هي مش بس إنه نطلعها مع الأطفال فقط، هم يرقصوا لوحدهم ونلبس العروسة مع الفول، رغم إنه هذا أنا أشوفه عيب كبير، لأنه النموذج هذا إحنا أول إحنا نحارب زواج القاصرات ونحارب الأشكال اللي إحنا الأطفال نحن نتعامل معاهم بشكل غير هم بس طفولة، فهذا هو كمان مش شكل صحيح، هذا الشكل يخلق أشياء نفسية مش كويسة. الرقص لازم نتعامل معه بشكل جاد، لأنه موروث ثقافي مهم، ممكن يدخل في بم في أشياء كبيرة، يعني ممكن حتى يكون في مدارس، يمكن يكون العروض تكثر للناس، حتى المسؤولين الخاصين بهذا الموروث الثقافي يكون عندهم خلفيات كبيرة. نعم. وليس تسميات أو صفات حكومية، لأنه من الغلط الكبير إنه القيادة تكون لأشخاص ما همش بهذه الجدية أو الفهم العميق، مجرد إمكانيات، تعرف أنت هذه وظائف وشيء.
1: أيوة صحيح.
0: وأنا أعتقد أنه مهم، أيوة مهم جدا التعرف أنه مش كل شيء هي بالتسميات، ولكن هي بالخلفيات والخبرة الطويلة. نعم. والتاريخ الطويل، حتى نعتمد على أساسيات تكون واضحة. يعني مش انا قلت قبل ان احنا مثلا نختلف في بعض الرقصات مثلا اللي يؤدوها الشباب الان بعض الفرق ممتاز، احنا يا ريت تكثر الفرق هذه، لكن بدات تنقل كانه هي نفس الفرقه اللي قبله نفس، يعني هم ينقلوا نماذج ما هيش النماذج الاصليه، او حتى التطوير فيها يكون مقصور، وهذا بيجي بيوم من الايام نعتبره انه هو هذا التراث. صحيح. وهذا اللي هو غلط.
1: صحيح فعلا أستاذة. لو بنجي كمان للجانب الآخر بنشوف إنه وسائل التواصل الاجتماعي كيف أسهمت بالتعريف على الموروث الشعبي، أم إنها قامت بإخراجه من السياق نفسه وربطته بثقافات خلينا نقول غربية حديثة؟
0: طبعا بخصوص الإعلام تتكلم أنت صح ولا
1: نعم
0: لا؟
1: عن الوسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام. أيوة. والحداثة أيوة. والعولمة مثل ما ذكرتيها أنت من سابق.
0: أيوة طبعا هي تأثر تأثير كبير كبير جدا، ولكن كمان الأسرة يحتاج من الأسرة نفسها أن تعطي أهمية لهذا الشيء، لأنه لو الشباب الأطفال الصغار بدأوا ما يحسوش أنه هذه هوية وهوية كبيرة ولاحترامه ولأشياء القيمة، ما بيتعاملوا معها بالشكل الجدي في المستقبل، بيعتبروها كأنه شيء من الماضي وانتهى. في الوقت الذي هي احنا تميزنا احنا عن كثير من الشعوب، لأنه هذا التميز هو اللي يخلق الهوية، هو اللي يخلق الأشكال القيمة من ناحية الفنون الشعبية وكيف الأجيال تقدر تتوارثها بالشكل الصحيح. الآن اليونسكو توثق كثير من الأمور الحياتية مثل موروث ثقافي غير المادي اللي هي مش بس المباني، توثقها ليش؟ توثقها لأنه حتى تبقى هي تراث وبتوقع كمان تراث عالمي، انه مش بس يتناقلها الاجيال الخاص الاجيال الشعوب نفسي اللي هي كسبت او وجدت هذه الفنون الشعبيه والرقصات، لكن هي تكون لتراث للشعوب العالم بشكل عام، وهي هذا يعني توجد المعنى القيم انه هذا التراث هو جمع الناس حتى لو كان من جنسيات اخرى، لكن تعتبره هذا التراث له هوية خاصة بهذا الشعب اللي وثقه.
1: صحيح.
2: أستاذة أنيسة، برأيك ما هي التحديات التي تواجه الحفاظ على الموروث الشعبي اليمني اليوم؟
0: طبعا احنا شوية لأنه خارجين من حرب أو لأنه إحنا في حرب ما أعرف إيش بالضبط أوضعه هنا، نعتقد إنه الثقافة هي آخر ما نهتم فيه، لأنه اهتمام إنه بالاقتصاد وبالأشكال بالدفاع ودي الأشياء مهمة، لكن الثقافة تأثر تأثير كبير، لأنه أولا هي اللي تجمع الناس حول الهوية اللي احنا تكلمنا عليها. نعم. وهي اللي تربطهم بقدورهم، وهي اللي تعزز القيمة الإنسان بوطنه. طبعا للأسف الشديد يعني اني قلت في البداية انه مثلا مش هي بالصفة الشخص اللي موجود في مركز معين هي اللي تأهله انه هو يكون الشكل الإنسان الصحيح للحفاظ على هذا التراث.
1: نعم.
0: أو لتقديمه بأشكال جديدة متنوعة أصيلة، فلهذا تكون التراث أو الرقصات الشعبية زي ما نتكلم عليه في خطر. صحيح. في خطر، لأنه العالم يتغير بتغير سريع جدا، وإحنا نشوف من نفوس إحنا كيف من يوم ليوم نشوف أشياء جديدة في عالم التكنولوجيا في عالم الحياة اليومية.
1: نعم. وأغلبها تكون أشياء دخيلة علينا وعلى مجتمعاتنا العربية.
0: هي شوفي بقول لك بعض الأشياء مثلا دخيلة، لكن تشجع أن تنمي أشياء جديدة هذه ما فيهاش حاجة.
1: نعم.
0: لكن أن تنسيك الموروث الثقافي هذا مش هذا بيكون شكل خطير جدا.
1: صحيح.
0: خطير جدا، لأنه معك. في بعض الشعوب هي تتقوى وتكمن وجهته العالمية من تراثه، بحيث تحس إن هي تتنوع.

0: هذا
1: فاللي
0: الضوء
1: هذا تحسي
0: يعني.
1: أكثر شيء.
0: نعم تفضلي. إذا جينا بنتكلم مثلا عن المهرجانات والفعاليات الثقافية يعني اللي هي متواجدة حاليا، هل أنت تشوفيها بأن كافية لإحياء الموروث الشعبي، أم أننا بحاجة إلى جهد أكبر لإظهار هذا الموروث بالشكل الصحيح؟
1: أولا جميل جدا هي المهرجانات والاحتفالات، لكن هي مش هي الأساس. الأساس هي أعمق وأكبر من كده. الأساس هي تدخل في جذور استراتيجيات والتخطيط، التخطيط الصحيح كيف الحفاظ على هذا الموروث وإظهاره بأفضل الأشكال. فلهذا إذا الاهتمام الأكبر بالتخطيط والخبرات ورسم استراتيجية تجعلنا احنا في يوم من الأيام نقول احنا قدرنا نحافظ على الموروث الثقافي، لأنه بالمهرجانات هذه جميل جدا، يعني حلو ان احنا نعملها، بس هي تكون حتى لما يجيبوا الفنون الشعبية تكون على أشكال شكل، مجرد انه دخلت انت مثلا الرسم لازم تدخل جنبك الفنون الشعبية أو الرقص، لا هو لهذا يعني تكون شكلية مش بقدر ما هي أساسي كهوية وطنية تجمع الناس حوله.
2: أخيرا أستاذة أنيسة، ما الرسالة التي تودين توجيهها للشباب بشأن الحفاظ على الرقصات والفنون الشعبية بوصفها جزءا من هوية اليمن وتاريخه؟
1: طبعا أنا تكلمت قبل فترة قصيرة، المركز الفنون والثقافة الآن عندنا برنامج اسمه مشروع اسمه كنوز عدن، عبر بالشراكة مع آفاق واليونسكو وبدعم الاتحاد الأوروبي. طبعا الكنوز عدن هو مجموعة من الشباب يتدربوا على كتحريك أول السيناريو وعلى تحريك أفلام الكرتون بـ3D. واعتقد اني رغم انه الصعوبات جدا صعوبات، لان احنا اولا بالتكنولوجيا شويه متاخرين، ثاني حاجه احنا المشكله انه احنا مش قادرين نفهم، احيانا مش دائما، مش قادرين نفهم الشباب نفسه، لانه الجيل اللي موجود الان هو جيل جبارين. احنا زي ما يقولوا احنا من جيل الطيبين، لكن الجيل الموجود الحالي هو جيل الجبارين، لانه الجيل هذا رغم قسوة الحياة، رغم الظروف القاسية، رغم قلة الوظائف، رغم الحياة المعيشية اللي يخلي الشاب تخرج بسن مبكر على سواقة باصات، أو التعليم يكون آخر حاجة ما يفكر فيها، أو يكون شيء يعني، لكن فوق كده عندهم، ما زالت عندهم هذه المقدرة الكبيرة إنه يتعلموا، إنه يرسموا المستقبل. ولهذا الجيل الجديد هو اللي لازم الاهتمام فيه حتى يقدر يفهم هذا الموروث ويحاول عبر الموروث الثقافي. طبعا هو الأفلام اللي يعملوها الشباب عاملين منها سيناريوهات مقتبسة من الموروث الثقافي بأشكال جميلة، إن شاء الله يوم ما نشوفه قريب. وكمان
2: جميل.
1: بدي عندنا مسابقة خاصة بالأفلام الأنيميشن برضو من الموروث الثقافي للأطفال. ليش اهتمينا بشكل خاص لهذا المجال؟ لأنه هم هذه الأجيال الباقية، هي هذه الأجيال المستمرة، الأجيال اللي رغم الصعوبات لكن قادرة تخلق أشياء جميلة، قادرة تحافظ. فلهذا كل ما يكون إنهم يكون الموروث الثقافي في مركز الاهتمام، كل ما يكون عندنا مستقبل بهويتنا
0: نعم
1: متأصلة متقدمة مستمرة.
0: بإذن الله تعالى. أستاذة أنيسة، نحن بنتمنى جميع هذه الأشياء اللي ذكرتيها بأننا نشوفها على أرض الواقع، ودائما وأبدا الثقافة والموروث الشعبي ما هي إلا عمود للإنسان نفسه ولثقافته ولهويته وأصله بشكل أساسي. شكرا لك أستاذة أنيسة أنيس من مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبي، كانت معنا عبر الاتصال الهاتفي. شكرا لك، وشكرا للوقت الذي خصصتيه لراديو عدن الغد.
2: شكرا لك أستاذة أنيسة.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى فقرتنا المحببة دائما إلى قلوبنا، التي هي المساحة الخاصة التي دائما نفردها لكم لنستمع فيها إلى أجيالكم، إلى أصواتكم وإلى تفاعلاتكم معنا ومع كل ما نضعه من موضوعات وفقرات عبر عدن هذا الصباح. نعم. ونستقبل يا دينا أولى اتصالاتنا لهذا الصباح.
1: قبل ما نأخذ الاتصال يا خديجة، بس خلينا أذكرهم بالسؤال التفاعلي لليوم الذي يقول: برأيك هل ما زالت الرقصات الشعبية تحافظ على حضورها بين الأجيال أم أنها بدأت تتراجع؟ وهنا الآن نقول يسعد صباح المتصل الموجود معنا حاليا.
0: صباح الورد.
1: ألو يا ألو، صباح الخير، صباح السعادة، يا صباح الرضا.
2: سهلين سهلين،
1: يا مرحبتين
2: وكمان مرحبتين. تحية لك خديجة، تحية لك دينا، تحية لك مخرجنا أسبت الناصر فايز، يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: آمين. يبعث لك يا رب الصحة والمصاري وياك.
2: آمين إن شاء الله بإذن الله. ومشتركين حبايبنا والمخرجين.
1: نعم نعم.
2: يا ستكون كان أول نحن معانا مهرجانات خاصة بالرقص. زمان كانت تجمع كل المحافظات في فرق خاصة تحت مسؤولية الدولة، فرق شعبية تابعة للفنون في المحافظات. عدن لاحق أبيال الرموز كانت موجودة وتقام مهرجانات في محافظة عدن دائما، هذه كانت سنويا تقام، فكنا محافظين عليها موجودة فينا. وبالنسبة للسؤال، السؤال طبعا إذا كانت الدولة ما فيش اهتمام فيها، في أمور شخصية تقام في الحفلات ممكن. نعم. موجودة، لازالت في العادات موجودة في بعض المحافظات، لكن إنها يعني امتحت نائيا لا لسه باقية.
0: صحيح،
2: لسه باقية هي، وأكثرها موجودة في الأرياف.
1: نعم.
2: في الحفلات في العراس لا زالوا النساء الرجال لا زالوا يعني يقوموا بها. في سؤال؟
1: نعم.
0: لا شكرا. سلام.
1: احنا سعيدين جدا صراحة بتواجدك معنا اليوم.
2: يلا شكرا جزيلا
0: وشكرا على اتصالك، ويسعد صباحك يا رب.
1: اتصال جديد يا ناصر على عجلة من أمرنا علشان الوقت ما يداهمناش، ونقول
0: صباح الورد. خير.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير،
3: تحياتي لكم.
0: تحياتنا لك يا عوض.
3: وموضوع اليوم جميل عن الرقصات الشعبية. وكنا نشوف النشاط في المدارس وجميع الرقصات البدوي واللحقي والأبياني والآن للأسف الشديد انقرضت بسبب المشاكل والصراعات السياسية.
0: صحيح.
3: وأفضل رقصة عندي أنا رقصة اللحقي المركح.
1: أيوة.
3: وتحياتي لكم.
1: الله يسعدك. كذا بيعطيك فرصة.
3: هذه هدية صغيرة، بس هدية صغيرة.
1: اتفضل يا عوض.
0: تفضل.
3: منسى أنا الماضي ولا المنسى الوعود، بعيش لراضي على عين الحسود. الله
1: الله الله
0: الله الله.
1: شكرا
0: يا عوض.
1: لك يا
0: شكرا
1: عوض.
0: وتسلم على هذا الصوت الجميل يا عوض.
1: ناصر في اتصال علشان الوقت، بس كذا ناخذ ونقول اخر متصل معانا، وبعدين نبدا بقراءه التعليقات، وكمان نبدا باخذ الاغنيه يعني الخميسين نقدر نقول تعودنا عليها من ناصر. يا صباح الخير.
0: صباح الخير.
4: صباح النور. حياكم الله.
0: حياك الله.
4: حياك الله. معك سامي اسحاق من معنا رئيسي.
1: يا حيا ومرحبا.
4: اقول لك الرقصات الشعبيه هذه موجوده هذا من القدم، ولما الان عاد احلى فيه لما فيه مقيال.
1: ايوه يا سلام.
4: تطلع كيف الرقصات. الو
1: الو، نحن
0: معك تفضل.
4: أيوة. اذا فيها مقياس تمام تطلع الكيف هذه الرقصه الشعبيه والحفلات، وهذه موجوده مستمره.
1: يعني احنا نتمنى بانه نشوفها في اغلب الاوقات، من مش حابين تنقطع مهما كانت الظروف.
4: لا موجوده جدا بكل مكان داخل عدن.
1: بس انت مش ملاحظ عزيزي بانه زمان خلينا نقول كانت في يمكن لانه كانوا اغلب الشباب بيعملوا حاجه اسمها المخدره العدنيه. ايوه، فانا الان نادرا ما اشوف حكايه المخدره بانها تكون متواجده.
4: اكثرهم اشتهروا
0: النوادي.
1: ايوه،
4: لا في بعض الناس موجودين طلعوا مخدره ورقصه.
1: هذه برضو من تراثنا كمان المتواجده العدنيه القديمه.
4: موجودين بالحوافي.
1: نعم صحيح. الله يحييك وشكرا لك ولتفاعلك معنا، وتحياتنا لك. والآن ناصر إلى التعليقات المتواجدة معنا حاليا علشان ضيق الوقت، يعني متبقي معنا أقل فرصة. فمها عوض بتقول: صباحكم ورد وسعادة والتفاؤل، صباحكم خير لكل المذيعات والمخرج والمستمعين. وبخصوص موضوع اليوم، نعم ما زالت موجودة في الأعراس اليمنية، فالرقص الشعبي هو شكل تقليدي من أشكال التعبير الحركي الذي يعبر عن ثقافة شعب أو مجتمع أو مجموعة عرقية معينة. وهذه الحركات الفطرية تتوارث من جيل إلى جيل، فتربط ارتباط وثيق بالعادات والتقاليد والمناسبات الاجتماعية، فيكون التناقل العفوي بين أفراد المجتمع، فهي تؤدي في المناسبات والأفراح والأعياد ومواسم الحصاد، وهي تعكس القيم الاجتماعية السائدة مع مرور الوقت، فأصبحت ممارسة عفوية يومية تحولت إلى أداء وفن استعراضي تقدمه فرق مختصة في المهرجانات.
0: وأيضا معنا تعليق عبر عبر الفيسبوك من شكري باجسير، يقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب دينا وخديجة والمخرج ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا أيضا لك يا شكري باجسير.
1: نعم. وعبد الواحد أيضا محمد بيقول إشراقة الخميس، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما أجمل أن يمضي الإنسان في دروب الحياة ساعيا بقلب مطمئن، يعلم أن الأرزاق لا تنتزع بقوة ولا تنال بمجرد الذكاء، وإنما هي عطايا الرحمن يقسمها بحكمة بين عباده، فمن جعل ثقته بالله أعظم من ثقته بأسبابه عاش هادئ النفس ثابت اليقين، فأبدل جهدك بإتقان وأسع في طلب رزقك الحلال، ثم توكل على الكريم الوهاب، فإن كل ما كتبه الله لك سيأتيك، ولو حالت بينك وبينه المسافات وما لم يكتب لك فلن تناله ولو اجتمع له أهل الأرض. غفر الله لنا جميعا ولوالدينا وأهلنا وجميع المسلمين، صباحكم يقين لا يتزعزع وسعي مبارك ورزق من الله يغني القلوب قبل الجيوب.
0: آمين يا رب. وأبو خالد حلصم كتب يقول الحياة قصيرة جدا لا تستحق حقد حسد كراهية.
1: نعم.
0: صفوا قلوبكم سامحوا فالعمر قصير. صباح الخير دينا خديجة ناصر، اليوم خميس أطربنا يا ربان.
1: أكيد ناصر بيعمل لنا بعدين أغنية صباحية هدية. وعوض بيضيف ويقول أنا عملت مخدرة على فنانين وعملت سمرة لحقي اللي هي رقصة الركلة، يعني هو هكذا اسمها. وكمان احنا بنصبح على أماني الحكيمي اللي متواجدة معنا وبتقول صباح الأمل بالله والتوكل عليه، ابدأ صباحك بذكر الله ينشرح صدرك كله، صباح جديد يعني فرصة جديدة من ربي لا تضيعها في هذا الصباح، اللهم ارزقنا سعادة لا تنتهي ورزق لا ينقطع وقلب لا يحزن، واجعل صباحنا صباح الصالحين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتيقنين، صباحكم جبر خاطر من الله، صباحكم فرج قريب بإذن الله. أصبح على الجميع، على دينا وخديجة وعلى جميع المشاركات، من أمان الحيمي.
0: وأيضا إخلاص ناجي تقول يا صباح الخيرات والمسرات عليكم خديجة ودينا والمخرج ناصر وللمستمعين وأصدقاء الإذاعة.
1: وأيضا أم قاسم بتصبح علينا وبتقول صباح الورد للطيبين، صباح يملأه الخير والعافية، يسعد صباحك يا أم قاسم.
0: عبد الباسط الكوم يقول السلام عليكم، الله يسعد صباحكم. أي أيضا أبو خالد حلصم يضيف تحية لك ليان صالح.
1: وأيضا معنا حنين أصغر متابعة معنا بتصبح علينا وبتقول صباحكم سعيد وصبحكم الله بالخير والعافية وصباحك أسعد يا حنين، وشكرا لك وشكرا للتفاعلات الدائمة معنا. وأنا أعتقد أنه قراءة التعليقات خديجة المتواجدة بالواتس، وأيضا خديجة تكفلت بالتعليقات المتواجدة على الفيسبوك. والآن أنا أعتقد بأننا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم في هذا الصباح، وأكيد بنتمنى لكم نهار جميل وسعيد، وبنعرف إنه اليوم ويكند وبكرة إجازتنا اللي ربما البعض بيقضيها مع الأهل والبعض اللي بيقضيها بشغلته الخاصة. وناصر يا خديجة بدأ يطرب نحن من الآن بهدية الخميس.
0: جمعتكم مباركة مقدما، وننطلق إلى ناصر نستمع إلى هدية الخميس، نلقاكم السبت، حتى ذلكم الحين لكم من أطيب المنى بأمان الله.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا

0: وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز.

0: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

برئاسة عضو مجلس القيادة الخنبشية، اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي تعقد اجتماعها الرابع وتقر المشروع السياسي وميثاق الشرف والوثائق التأسيسية. مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية يعقد اجتماعا في عدن برئاسة رئيس الوزراء ويؤكد استدامة الشراكة مع المانحين. وزيرا الزراعة والمياه ومحافظ المهرة يطلعون على التجهيزات النهائية لمدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالغيضة. صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 145 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار عبد العزيز سعيد هزاع المحية قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 174 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن يحيى محمد يحيى كزمان وكيلا لقطاع الأمن الداخلي في الجهاز المركزي لأمن الدولة، والعميد الركن أحمد سعد أحمد السقطري وكيلا لقطاع الأمن الخارجي في الجهاز المركزي لأمن الدولة. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 172 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد سعيد محمد بن بريك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 173 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار راشد ناصر علي الجند مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون القوات الجوية والدفاع الجوي وترقيته إلى رتبة فريق. كما صدر أيضا القرار رقم 176 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد ناشر منصور سالم باجري رئيسا لأركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي ويرقى إلى رتبة عميد. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى سالم الخنبشي بالمكلا ترأس الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول عملها واستكمال الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي الجمعية العمومية للمجلس. وخلال الاجتماع أكد الخنبشي أن المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يمثل منبرا جامعا وصوتا معبرا عن حضرموت ويهدف إلى توحيد جهود مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في حضرموت، مشددا على أن مهمة اللجنة ستنتهي بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم لخدمة حضرموت والدفاع عن مصالحها وحقوقها ومشروعها السياسي، داعيا جميع أبناء حضرموت في الداخل والمهجر إلى الالتفاف حول المشروع الحضرمي الجامع، ومثنيا على الجهود المبذولة في فتح قنوات التواصل والحوار مع مختلف شرائح المجتمع. وأشاد الخنبشي بالروح الإيجابية ومستوى المسؤولية الجماعية التي يتحلى بها أعضاء اللجنة التحضيرية واللجان المنبثقة عنها، مؤكدا أن ما تحقق حتى الآن يعكس حرص الجميع على إنجاح هذا المشروع الحضرمي، مشددا على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع لمواجهة أي تهديدات أو محاولات تستهدف أمن حضرموت واستقرارها، ومؤكدا أن حضرموت ستظل عصية على كل مشاريع الفوضى والعبث. وثمن الخنبشي الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والاستخبارية في حفظ الأمن والاستقرار، وتمنا نجاحها في القبض على أفراد الخلية المتورطة في جريمة اغتيال الشهيد الصحفي محمد عيضة، كما استنكر الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا لحضرموت، والاستهداف أمنها واستقرارها يعد تصعيدا مرفوضا يهدد أمن المنطقة بأسرها. وفي السياق ذاته استعرضت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي محضر اجتماعها الثالث وأقرته، كما اطلعت على تقرير اللجنتين المكلفتين باستيعاب الملاحظات على الوثائق التأسيسية للمجلس والمشروع السياسي للمجلس ورؤية حضرموت للحوار الجنوبي الشامل وميثاق الشرف
وأقرتها مع استيعاب الملاحظات عليها وإحالتها إلى المؤتمر العام التأسيسي لإقرارها والمصادقة عليها باعتبارها المرجعيات الأساسية المنظمة لعمل المجلس. واعتمدت اللجنة وأقرت الشعار والهوية البصرية للمجلس بما يعكس أهدافه ورسالته ويجسد طبيعته الجامعة ومكانته كإطار تنسيقي يجمع مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية وفئات المجتمع الحضرمي كافة. كما أقرت آلية تنفيذ برنامج زيارات أعضاء اللجنة التحضيرية للشخصيات والقيادات المجتمعية والمدنية والقبلية وعقد اللقاءات بها بهدف توسيع دائرة الحوار وتعزيز الشراكة المجتمعية. وسمعت اللجنة إلى تقرير اللجنة الإعلامية الفرعية حول نتائج الورشتين التعريفيتين بالمكلا وسيئون والنشاط الإعلامي خلال المدة الماضية، مؤكدة مضاعفة الجهود الإعلامية وتوسيع دائرة المشاركة في التعريف بالمجلس وأهدافه داخليا وفي القوى والمكونات والشرائح المجتمعية. عقد مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية اجتماعا له في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الدكتور شايع الزنداني، حيث كرس الاجتماع لمناقشة سير العمل والأنشطة والمشاريع التي ينفذها الصندوق والإجراءات الكفيلة بتعزيز كفاءته المؤسسية وضمان استمرارية برامجه التنموية وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية. وناقش الاجتماع استكمال المتطلبات الفنية والإدارية المرتبطة بالتزامات الصندوق تجاه المانحين وشركاء التنمية والإجراءات المنظمة للتعامل مع العقود والاتفاقيات الجارية بعد نقل المقر الرئيس والإدارة التنفيذية للصندوق إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما يكفل استكمال تنفيذ المشاريع وتعزيز الثقة المتبادلة مع الشركاء الدوليين. وجدد رئيس الوزراء تأكيد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المانحين والمؤسسات الدولية الداعمة وتوفير البيئة المؤسسية والإدارية الكفيلة باستمرار نجاح الصندوق

ما يعزز ثقة شركاء التنمية ويفتح المجال أمام توسيع برامج الدعم والتمويل الموجهة للمشاريع ذات الأولوية، مشددا على أن استقلالية الصندوق الاجتماعي للتنمية تمثل أحد أهم مقومات نجاحه واستمرار ثقة المانحين به، وتمسك الحكومة بالحفاظ على هذه الاستقلالية وصون مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة التي تأسس عليها الصندوق. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوب مع سفيرة النرويج غير المقيمة لدى بلادنا كريستي ترومسدال، بحثت تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع الإنساني ودعم الجهود الاستجابة الإنسانية. وثمنت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدعم النرويجي المقدم لليمن، كما هنأت سفيرة النرويجية بمناسبة اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى بلادنا، راجية لها التوفيق في أداء مهامها والإسهام في تعزيز التعاون بين البلدين. من جانبها أكدت سفيرة النرويجية استمرار دعم بلادها للحكومة وحرصها على مساندة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام، كما هنأت الزوبة بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين معربة عن تمنياتها لها بالتوفيق والنجاح في أداء مهامها. اطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر على التجهيزات النهائية الجارية استعدادا لافتتاح مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمدينة الغيضة الممولة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأكد وزير الزراعة والمياه ومحافظ المهرة أن مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية تمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي وستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في محافظة المهرة والمحافظات المجاورة. واستمع الوزيران والمحافظون مدير مستشفى مدينة الملك سلمان الطبية الدكتور أحمد عبد الفتاح إلى شرح مفصل حول مكونات المدينة الطبية وما تضمه من أقسام وتجهيزات وأجهزة طبية حديثة. أوضح الدكتور أحمد عبد الفتاح أن المدينة الطبية جهزت بأحدث التقنيات الطبية وستعمل بكوادر طبية وفنية وإدارية مؤهلة بينها كوادر ذات خبرات دولية، مشيرا إلى أن أعمال التدريب وتأهيل الكادر الطبي والفني والإداري على تشغيل الأجهزة والمعدات الحديثة تسير بوتيرة متسارعة بما يضمن جاهزية المدينة الطبية واستقبال المرضى. دشن وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ مشروع صيانة جسر البوريغ القديم وترميمه لتعزيز البنية التحتية لشبكة الطرق في المحافظة. وأكد وزير الأشغال أن المشروع يمثل أهمية استراتيجية باعتباره أحد الممرات الحيوية التي تخدم المواطنين وتربط عددا من المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل وفق الأولويات واحتياجات المحافظة. من جانبه نوه محافظ عدن بأهمية المشروع في تعزيز البنية التحتية وتحسين انسيابية الحركة المرورية، مؤكدا استمرار التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق لتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين. ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري مع ممثلي القطاع السمكي الخاص بمحافظة المهرة فرص الاستثمار في القطاع السمكي وسبل تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص. واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع السمكي واحتياجات تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة به وفرص الشراكة مع المنظمات والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع تسهم في رفع كفاءة الإنتاج والتسويق. وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمة إنشاء سوق مركزي للأسماك بمحافظة المهرة بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم التنمية المستدامة للقطاع السمكي. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن استلام أكثر من 528 ألف ناموسية مشبعة بالمبيدات طويلة الأمد مخصصة للمديريات الأكثر وبائية بالملاريا وأمراض النواقل في عدد من المحافظات المحررة. استمع الوزير من المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل الدكتور ياسر بهشم إلى شرح حول خطة البرنامج لتنفيذ عملية توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيدات والمقدمة بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا عبر المنظمة الدولية للهجرة. وأكد وزير الصحة أن مكافحة الملاريا وأمراض
النواقل تمثل أولوية صحية وطنية لما تشكله هذه الأمراض من تهديد مباشر لصحة المواطنين، خاصة الأطفال والنساء الحوامل وسكان المناطق الموبوءة. بحث وزير الصناعة والتجارة دكتور محمد الأشول في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير مكتب منظمة أوكسفام بعدن محمد باشا، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وفتح آفاق أوسع للشراكة في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب ودعم رواد الأعمال. وخلال اللقاء أكد الوزير الأشول أن وزارة الصناعة والتجارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم رواد الأعمال والمبتكرين، انطلاقا من إيمانها بالدور المحوري الذي تؤديه المشاريع الناشئة في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج وخلق فرص العمل. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة عملت على تيسير إجراءات استخراج السجل التجاري وتسهيلها وحجز الأسماء التجارية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم ويشجعهم على الانخراط في الاقتصاد الرسمي. أدانت هيئة التشاور المصالحة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على سفينة الشحن التجارية الهندية بواسطة زورق مفخخ في أثناء بحارها في البحر الأحمر الذي أدى إلى غرقها بالكامل في جريمة إرهابية جديدة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقواعد القانون البحري والدولي وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة وحرية التجارة في الممرات المائية الدولية. وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع جمهورية الهند الصديقة مثمنا الجهود التي أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والطواقم المدنية يعد تصعيدا بالغ الخطورة ويجسد الطبيعة الإرهابية للميليشيات الحوثية. وأكدت الهيئة أن هذا الاعتداء يأتي امتدادا لسلسلة الهجمات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات الحوثية على السفن التجارية طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن بدعم وإسناد مباشر من النظام الإيراني. كما أكدت الهيئة أن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية يمثل خطوة استراتيجية تزداد أهميتها في ظل تصاعد تهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية، لما يمثله من دور محوري في حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية. أكد محافظ محافظة شبوة عوض العولقي أهمية الدور الإنساني والتعليمي الذي تطلع به جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة. وخلال اللقاء أشار المحافظ العولقي لأن دعم هذه الشريحة يمثل مسؤولية مجتمعية وإنسانية، مؤكدا دعم السلطة المحلية ومساندتها لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة بما يعزز دورها في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة. وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بعمل الجمعية وخططها المستقبلية والاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد والجهود المبذولة لتهيئة البيئة المناسبة لطلاب ذوي الإعاقة والطيف التوحد لمواصلة تعليمهم وتأهيلهم بالجمعية. تفقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري سير الأعمال الجارية في مشروع ترميم قصر سلطان القعيطي وتأهيله بمدينة المكلا. وطلع الوكيل الكثيري خلال الزيارة الميدانية على مراحل الترميم الجارية في أجنحة القصر المختلفة ونصب الإنجاز في أعمال التأهيل الإنشائي والمعماري والحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للقصر، مستمعا من القائمين على المشروع إلى شرح مفصل حول آليات التنفيذ ومعايير الحفاظ على الهوية التراثية للمبنى وفرص العمل التي وفرها المشروع للشباب من أبناء المدينة في مجالات الحرف التقليدية والترميم. نفذت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي زيارة إلى مديرية الشحر، التقت خلالها المدير العام بالمديرية عادل باعكابة وقيادة إدارة أمن المديرية لبحث عدد من القضايا المتعلقة بحماية المرأة وتعزيز الأمن المجتمعي. وناقشت الحضرمي مع قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية مستجدات قضايا العنف ضد المرأة والإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة، إضافة إلى أوضاع سجن النساء بالمديرية وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للنزيلات. وتطرق اللقاء إلى عمل وحدة مكافحة الابتزاز الإلكتروني بالمديرية، حيث جرى مناقشة احتياجاتها الفنية والإدارية وأهمية تطوير إمكاناتها ورفع كفاءة كوادرها. وأكدت وكيلة المحافظة أن حماية المرأة من مختلف أشكال العنف يمثل أولوية تتطلب تكامل جهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بما يسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي وصون حقوق المرأة. رياضيا، أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا الرياضي عقد الفرق
المتأهلة إلى دور 16 في بطولة كأس الجمهورية إثر فوزه على ضيفه تضامن شبوة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما ملعب الفقيد برادن بالمكلا في ختام مباريات دوري 32 للبطولة. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأخضر المكلاوي لصالحه بنتيجة 4-3 يتأهل إلى دور 16 حيث سيواجه فريق وحدة عدن، حيث من المقرر أن تحدد ملاعب مباريات دور 16 ومواعيدها من قبل اللجنة العليا للمسابقات لاحقا. ختام نشرنا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. برئاسة عضو مجلس القيادة الخنبشية، اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي تعقد اجتماعها الرابع وتقر المشروع السياسي وميثاق الشرف والوثائق التأسيسية. مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتامي يعقد اجتماعا في عدن برئاسة رئيس الوزراء ويؤكد استدامة الشراكة مع المانحين. وزير الزراعة والمياه ومحافظ المهرة يطلعون على التجهيزات النهائية لمدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالغيضة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: Ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding

حياكم الله متابعينا، واهلا بكم الى موجز الانباء من اذاعة عدن الغد. والبداية من الشأن المحلي، هزت انفجارات عنيفة منطقة الزون الواقع على الخط الرئيسي الرابط بين صنعاء والحديدة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي، ويعتقد أنه يستخدم لتخزين أسلحة وإجراء تدريبات عسكرية، ما تسبب في انقطاع الطريق الرئيسي وتوقف حركة السير لساعات. دشن مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي برنامجا ميدانيا مستمرا للنزول إلى مختلف أحياء وشوارع المديرية بهدف متابعة مستوى النظافة والصرف الصحي والأشغال العامة والوقوف على احتياجات المواقع الخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. عربيا وعالميا، أعلنت إيران الاتفاق مع عمان على مسار لعبور السفن في هرمز، فيما حذر الرئيس الأمريكي من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يفتح المضيق. أكد عبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول استغلال اسمه ومعتقداته الدينية لإثارة مشاعر الإسلاموفوبيا. في الاقتصاد، تراجعت معظم الأسهم الأسيوية يوم الخميس، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 4% متأثرا بتراجع أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها شركة إسكي هاينكس لصناعة رقائق الذاكرة. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في 7 أسابيع، مدعومة بتراجع الدولار ومع تزايد الآمال حيال إعادة فتح مضيق هرمز. في عالم الرياضة، اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب والمجتمع المدني الدكتور مراد محمد باعلوي على التحضيرات النهائية لانطلاق نهائيات النسخة 8 من بطولة كأس حضرموت الثقافية 2026 للأندية الرياضية، والتي تستضيفها مدينة تريم التاريخية خلال الفترة من 10 إلى 13 من أغسطس الجاري. أعلن النادي الأهلي تعاقدا مع المدرب الكرواتي مارينو بوسيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة 2 موسمين حتى يونيو 2028. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بأمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إذن الإملاء الإمهال، ولا يعني الإمهال إنه مش جاي العقاب، لأن لما ما يجيش العقاب يبقى أهمل، يقول له لا، فرق بين أهمل وأمهل. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وهي ظالمة. إذن الإملاء يعني تأخير العذاب محمد صلى الله عليه وسلم، فالإهمال يكون إيه؟ تحدث لهم أشياء بس سطحية في الدنيا كخزي وهوان وانهزام، إنما العملية الحقيقية تبقى فين؟ تبقى في الإيه؟ في الآخرة. ولذلك الحق سبحانه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ما تستبطئش إننا من ننتقم منه، وإما نرينك الذي نعدهم، يعني يحصل لهم في حياتك أو إيه أو نجيب في القيامة. يبقى إذن يعني وريك أنت وتشوف بعينيك، فإما نرينك بعض الذي إيه نعدك أو نتوفينك، تبقى تشوفه فين؟ في يوم الإيه؟ في يوم القيامة. ثم أخذتها، وقلنا إن الأخذ يفهم منه الشدة والعنف والقهر وامتناع المأخوذ عن الآخذ، لكن أخذ عزيز إيه؟ عزيز يعني لا يغلب، ما حدش هيشد نفسه منه أبدا، خلاص؟ وإلي المصير. نهاية. قل يا أيها الناس،

0: إنما أنا لكم نذير مبين.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: نذير، احنا قلنا نذير معناها بشر، يخبر بشر لم يأتي أوانه وينذر قبل أن يأتي الأوان ليستعد الذي ينذر بأنه ينجي نفسه منه. برضو نوع من الرحمة ولا مش من الرحمة؟ بيقول له يا أخي رد بالك إن أنا بخوفك من عذاب، والعذاب ده أخذ عزيز مقتدر وشديد، وأنا بقول لك دلوقتي عشان إيه؟ تحاول إنك أنت ما تمكنش ذلك العذاب منك. يبقى برضو رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. ونذير مبين، محيط، ما بيخفاش علي، ما بسيبش إيه؟ ما بسيبش حاجة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى النزارة نفعتهم ولا لا؟ النزارة نفعتهم. آمنوا بالله إلها فاعلا مختارا له صفات الكمال المطلق، وبعدين عملوا على مقتضى ايه؟ أوامره. يبقى لهم مغفرة إن كانت قد ألمت نفوسهم بشيء من الايه؟ من المعاصي. ورزق، ورزق كريم. الكريم هو ايه؟ هو البذال. أكن الرزق نفسه وصف بالايه؟ مش كريم باذله، ده الرزق نفسه ايه؟ نفس الكريم. ليه؟ أم قال لك لأن الكريم بذال، تملي ايدهم ايه؟ مبسوطة. وإن امرؤ لا تستقر دراهمي على الكف إلا عابرات سبيل، بس يتخذ من هنا عشان يودينا، خلاص يبقى كريم. أم قال لك الرزق نفسه ايه؟ كريم. ليه؟ لأنه ممدود، وما دام ممدود يبقى ده بيدفع. ده لما تاخد كوب ميه من ماء جاري تقول ايه؟ الماء كريم، لانك تاخدها كده تلفت الايه؟ ايه غيره؟ يبقى كريم ولا مش كريم؟ والذين سعوا في اياتنا معاجزين. السعي هو عمل يذهب الى غايه، فإن كان قطع مسافة يبقى ننسرنا على الأقدام من كذا إلى كذا، إن قطع قضية علمية في الفكر ولا بتاع ولا في الكلام يبقى السير معناها إيه؟ الحدث يعمل من شيء بداية إلى شيء إيه؟ غاية. دي اسمه إيه؟ السعي. بس السعي مش محمود على إطلاقه ولا مذموم على إطلاقه. فإن كان سعي لشر يبقى مذموم، وإن كان سعي لخير يبقى ممدوح. ولذلك أقول أولئك كان سعيهم إيه؟
3: مشكور.
2: سعي مشكور. مشكور من مين؟ يا ترى من ربنا غفور شكور؟ مشكور من الله ربنا بيشكره، ولا شكور من المجتمع كمان؟ كأن السعي لخير مين؟ المجتمع كله. طب والتانية بقى؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير من الآخر، وبعد ذلك يقول ايه يعمل ايه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يبقى ده السعي الايه؟ المذموم. لكن كلمة السعاية عادة تأخذ جانب الشر، يقول لك فلان سعى في أمر فلان، يعني عمل وشاية ضده، عمل ايه؟ وشاية ضده. ولذلك اللي يسعى بين الناس بالايه؟
3: بالنميمة.
2: يبقى كلمة السعي اخذت هذا الايه؟ هذا اللون. ف فلان سعاء بين الخلق، يعني ايه؟ ينقل الشر من الناس للناس اللي يملكوا لهم ايه؟ اللي يملكهم المؤذى. يا ترى شر واقع ولا هي؟ ام قال لك اني اعلم الخير اخفوه وان علموا شرا اذاعوا وان لم يعلموا كذبوا. هذول السعائين كلهم. ولذلك الكثير من الاشياء يترتب حكم عليها من السعاية. نقول هذا آفة الآخذ، اللي يسمع كلام من واحد على واحد لازم يحسمها عشان ما يجرأش الناس انها ايه تقعد تسعب بعض. ولذلك وشى واشم بهمام بن عبد الله السلولي الى زياد بن ابي، وزياد ده كان جبار زياد، فقال له انه هجاك. قال لزياد انه ايه هجاك. ماذا قال زياد؟ قال أأجمع بينك وبينه؟ الرجل يقدر يقول لا؟ ده ان امتنع تبقى وقعت عليه الحكايه من دلوقتي. ام اشار ايوه؟ قال لك على ما ايوه يمكن يجي له ضربه الدم تاخده وخلاص. انما لما ينكر يقول انا لا ما تجيبوشي، تبقى حكى على طول. أأجمع بينك وبينه؟ أم قال له نعم. طب ليه؟ ما هو ما ده ساعي. أم قال له بقى ندي فرصة لنفسي لعله يروق، لعله مش عارف إيه، لعله إيه الغرض، يمكن يجرى لنا حاجة وتخلص المسألة مثلا. قال أأجمع بينك وبينه؟ قال نعم. فأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به. افهم من كلمة أوتي به دي بقى، وأدخل الرجل خباء في وراء المجلس كده، يعني زي ما يكون برفان، وقال له الدارب. فلما دخل ابن همام قال له زياد يا ابن همام بلغني أنك هجوتني. قال كلا أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فشد قال إن هذا الرجل إيه أخبرني أهو قدامه. فابن همام نظر إليه فوجده صديق بيقعد وياه، فنظر إليه وقال له أنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، يعني قلت كلام بيني ونفذت عن نفسي وقلت حاجة تبقى خنت مجلسي، وإما قلت قولا بلا علم فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. يعني أنت على الاثنين مذموم، يا أنا فكيت نفسي وقلت كلمتين وأنت ما حفظتش أمانة المجلس ورحت قلتهم، يا أنا خلقت الكلام ده، فالاثنين وحشين فيك. فأقصى زياد بن أبي الواشي ولم يتقبل منه، وخلع على ابن همام خلع. لما علمها الواشي قال يا ريتني ما... الله. طب وليه ما عقبش الواشي؟ قال لك برضو ودنهم واخد على انه ينقل لهم، ودنهم واخد على انه ايه ينقل لهم. والذين سعوا في اياتنا، سعوا في اياتنا، احنا قلنا الايات كتيره، الايات اما ان تكون ايات كونيه الشمس والارض ومش عارف ومن اياته ومن اياته ومن اياته، واما ايات المعجزه للانبياء، واما ايات الاحكام. فسعوا في الايات يعني ايه؟ قالوا فيها قولا باطلا غير حق. ما هو ساعي بقى، سعوا في ايه؟ لما تيجي تقول له الشمس والقمر يقول لك ده الطبيعه ها؟ الطبيعه اللي ايه؟ اللي عاملاه. تيجي المعجزه مثلا يقول لك ايه ده قول ده سحر. تيجي في الايات اساطير الاولين، يبقى دي اسمهم سعوا في الايه؟ سعوا في الايات، يعني بدهم يفسدوا على من امن ايمانه بها لانهم بيقولوا فيها كلام باطل. ادي اسمهم سعوا في ايه؟ في اياتنا. معاجزين، معاجز اسم فاعل من ايه؟ من عاجزة، زي قاتل منه ايه؟ مقاتل. يبقى معاجز من ايه؟ من عاجزة. عاجزة غير عجزة. عجز عن الشيء لم يقدر على أدائه، إنما عاجز فلان فلانا بارا في أيهما يعجز قبل الآخر، في أيهما يعجز قبل الإيه؟ عاجزه. زي باراه، باراه يعني إيه؟ كل واحد منا بده يثبت إنه أحسن، مباراة الإيه؟ الكرة. طيب سابقه يعني إيه سابقه؟ كل واحد يجري عشان نشوف مين اللي هيسبق قبل الثاني. نافسه يعني ايه؟ المنافس اللي احنا بنقول كل واحد يعمل عمل كويس وبعدين الثاني ايه ينافسه. اذا فماده فاعله تاتي منها المشاركه والمقابله. ولذلك كلمه نافسه اخذت معنى عندنا الان، انك انت تسابق واحد في الخير عشان تتغلب عليه. الاصل فيها ايه؟ نافس من النفس. النفس بتاعنا جاي من ايه؟ بمص، باخد شهيق اكسجين واطلع ايه زفير، واكسد الدم وحركه الحياه تمشي. ولذلك ان امتنعت الحكايه دي الواحد يموت على طول. احنا قلنا الواحد يصبر على الميه ويصبر على الاكل، انما ما يصبرش على مين؟ على الهواء. طيب تبقى نافس فلان فلان يعني ايه؟ الاصل فيه نعرفه من سيدنا عمر والعباس عم النبي. لما سيدنا عمر قال للعباس أتنافسني في الماء؟ إيه يعني تنافسني في الماء؟ يعني نغطس ونشوف مين اللي نفسه هيطول تحت الماء. هذا الأصل في المنافسة. بقى المنافسة أصلها إيه؟ إن كل الاثنين يشوفوا مين اللي أطول نفس. ومعنى أطول نفس يعني إيه؟ يعني لما يغطس في الماء، طب ما نغطس أطول نفس نكتم نفسنا ونشوف مين اللي هيزعل الأول. قال لك لا، ده انت لما تكتم نفسك كده وتسد بقك اكنك مش هتتنفس برضه تقدر تختلسها من مناخيرك. ما تنفعش، ما تجيش المنافسه. لازم انا وانت ننزل في حته ما فيهاش هوا. يبقى الهوا اللي عندنا هوا ذاتي اللي موجود عندنا، ونشوف بقى مين رئته واسعه وصدر واسع كده واخد كميه هوا بحيث انه يقدر يقعد مده طويله في الميه. مده طويله ايه؟ في الميه. اهي عاجزه، اهي سعوا في اياتنا معجزين، فاهمين انهم يعجزونا. احنا جايبين كلام معجز، هم يجيبوا كلام فاضي علشان يعجزونا احنا. والذين سعوا في اياتنا ايه؟ معجزين. عايزين يثبتوا عجزنا، احنا عجزناهم وهم ايه؟ عايزين يثبتوا ايه؟ يثبتوا عجزنا. فقعدوا يسعوا في الايات ويقولوا الايات ايه دي، ويقعدوا يطعنوا فيه. والذين سعوا في اياتنا معجزين اولئك، ما لهم اولئك؟ اصحاب الجحيم. يعني خدوها من أصره، لأن من الذي يعاجز الله؟ حد يعاجز الله؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآية دي أخذت بقى جدل بين العلماء وشغلانة، والإسرائيليات دخلت فيها والحج والبدع شغلانة طويلة. كلمة تمنى وقفوا عندها. قال لك تمنى دي ترد في اللغة بمعنى قرأ، وتمنى يعني أحب أن يكون. أنا تمنيت الشيء الفلاني يعني أحببته. يبقى إذن تمنى تطلق على إيه؟ إطلاقين، تمنى بمعنى أحب أن يكون الشيء، وتمنى بمعنى إيه؟ قرأ. حسان بن ثابت لما قتل سيدنا عثمان إيه؟ قال إيه؟ تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها كان الفداء من الغدر. يعني مات فيه هو بيقرأ القرآن. يبقى تمنى يعني قرأ الأول وبعدين خدوه موتوه. مش سيدنا عثمان اتقتل وهو بيقرأ القرآن؟ يبقى تمنى بمعنى قرأ. طيب عال لما قالوا تمنى بمعنى قرأة انقسموا العلماء، أو العلماء الحقيقيين والعلماء السطحيين. قال لك ده تمنى بمعنى إذا قرأ رسول الله القرآن الشيطان يدخل في القراءة أشياء ليست من القرآن. يدخل في القرآن أشياء ليست إيه؟ لا، وجابوا حدثه. قال إيه؟ واللات أفرأيتم اللات إيه؟ والعزة ومناة الثالثة الأخرى والغرانيق العلا وإن شفاعتهن الإيه؟ لترتجى. قال الشيطان راح حط إيه؟ الكلام ده والنبي بإيه؟ بيقرأ. ثم إيه؟ الله ينسخ ما ألقى الشيطان ويحكم إيه؟ آيات صحيح ينبه. قالوا العلماء كده، قال لك وبعدين نبه إن ده كلام مش كلام فاضي ومنسوخ. قال لك إنما ده يشكك في الله في قضية القرآن. ده بيقول إيه؟ نزل به الروح الأمين وعلى قلبك ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الله، قال لك أمال تفسرها إزاي؟ إن تمنى بمعنى قرأ. هنقف عند دي، تمنى بمعنى إيه؟ قرأ. قرأ يبقى هو بيقرأ القرآن، جه الشيطان دخل شوية إيه؟ كلام كفريات في الأصنام والغرانيق العلا ومش عارف إيه، وإن شفاعتهن الإيه؟ لترتجى. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، مش كده؟ إيه كمل. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة. بقى الكلام ده ينسجم مع اللي دخله الشيطان؟ ما ينسجمش. يبقى مش تمنى زي ما أنتم فاهمين قرأ رسول الله القرآن فأدخل الشيطان في القرآن ما ليس فيه. طب أمال على هذا نبقى إيه؟ طيب، قرأ رسول الله الإيه؟ القرآن. لما يجي يقرأ القرآن، القرآن ده نزل عشان إيه؟ عشان الأحكام اللي فيه. هل ومعجزة، يعني معجزة وإيه؟ وأحكام. هل الشيطان يسيب الحكاية دي كده توصل إلى أذان الناس جميعا كده بدون ما يبلبل فيه إيه؟ إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته وصلت نسؤوله ده سحر. ده أساطير الأولين اكتتبها، افتراه على الله كذبا. يبقى تمنى برضو بمعنى قرأ، لكن مش زي ما انتم فاهمين. ألقى الشيطان في أمنيته العراقيل والعقبات اللي تفسد إيه؟ القرآن في نظر من يريد أن يكفر ويقول عليه ده إيه؟ ده سحر، ده افتراء من عنده. الله، ده كلام مجنون. أساطير الأولين اكتتبها. يبقى إذن ألقى الشيطان في قراءة القرآن المتلو من محمد عقبات عشان تشوه إيه؟ تشوه القرآن وتخلي الناس ينصرفوا إيه؟ فيبقى ألقى الشيطان في قراءته عقبات بأنهم يدعوا إن القرآن كذا والقرآن كذا والقرآن كذا، وتبقى تمنى بمعنى إحنا إيه؟ بمعنى قراءة. طيب وتاني أم قال لك ليه يستبد لفظ بمعنى ما دام صالحا للمعنى الآخر؟ ادي معنى على ان تمنى بمعنى قرأ. يبقى القاء العقبات والعراقيل ايه؟ انه سحر وانه اساطير الاولين وانه وانه وانه. طيب هل الكلام بتاعه ده صرف الناس عنه ولا ينسى الله ما يلقي الشيطان عند من خالط قلبه الايمان؟ ولا سمعوه ولا الكلام ده سمعوه، وسمعوا القرآن وانبسطوا به ومش عارف وإيه وإيه، وقعدوا يجوا إيه ينهارهم، وكل يوم يجي وعد يؤمن وعد يؤمن وعد يؤمن. يبقى هل اللي عمله الشيطان وقف عقبة في سبيل الإيمان بالقرآن؟ ما وقف. فينسخ الله ما يلقي إيه ويحكم الله إيه آيات. يحكمها يعني إيه؟ يعني يخليك تفهم إنها منه هو. يحكمها يعني إيه؟ يخليك تفهم إنها إيه؟ لأنه كلام أعلى من مستوى كلامهم، وكلام لو اجتمع الإنس والجن ما يقدرش يجيبوا منه. تبقى نسخ الله ما ألقى الشيطان من الأباطيل التي قالها بالنسبة للقرآن وجعلها عقبة عشان تصرف الناس عن القرآن، وأحكم الله إيه؟ وأحكم الله آياته. ده إذا كان تمنى بمعنى إيه؟
3: قرأ.
2: بمعنى قرأ.
3: ما شاء الله يا مولانا.
2: طب وإذا كانت تمنى من الأمنية وهي الشيء المحبوب، الشيء المحبوب، الرسول الذي أرسله الله ليحمل منهج الحق إلى الخلق، ساعة ما يحمل المنهج كده وهو قادر على نفسه يقدر يطبقه، يبقى الأمنية بتاعته إيه؟ إن الناس كلها تآمن بهذا. يبقى أمنية الرسول أن يصدق وأن يؤمن الناس بما جاء، وإن الخير اللي جاي في القرآن ده يبقى كل الناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب لنفسه، يبقى أمنيته هذا. لكن هل يترك الشيطان لرسول الله أمنيته وتتحقق بسهولة كده؟ ولازم يلقى العقبات بقى، يلقى العقبات ويحرك شهوات الايه، شهوات النفوس، ويعمل التمرد والسيادة هتضيع والمش عارف ايه، وبعد ما كنتم هتبقوا يبقى اذا الشيطان هيشتغل شغلته في مين؟ في أمنية الرسول. وقال وهل يظل الأمر كذلك؟ قال لك لا، بدليل أن كل يوم عدد الإيمان بالقرآن يزداد، عدد الإيمان بالقرآن إيه؟ يزداد. يبقى دليل على أن ما ألقى الشيطان في طريق القرآن من الأباطيل عشان يصرف الناس ما صرفتهمش ويجي، بس المهم أنهم يتنبهوا ويستقبلون القرآن استقبال الخالي من هوى. لأن اللي بيفسد الأحكام إيه؟ إنك أنت تستقبل شيئا وفي جوفك شيء آخر. إنما أنت عايز تستقبل حاجة وتقول دي كويسة ولا وحشة، أخرج الآخر من قلبك وخلي الاثنين برة، ثم ابحث بعقلك في أيهما يدخل القلب. إنما تخلي حاجة في قلبك وتبحث في الثاني، ده ممنوع أن يوجد حيز واحد ياخد شيئين، يبقى لازم واحد يطلع عشان التاني يدخل. يبقى اذا انت عايز تحكم على حاجه اعمل ايه؟ اخرج الشيء الاول. عايزين ايمان وكفر، لا ما تصرش وانت تناقش قضيه الايمان تصر في قلبك على الكفر، ما يدخلش. لان ربنا يقول لك كفر هنطبع على قلبك، اللي جوه ما يخرجش واللي بره ما يدخلش. يبقى عايز بقى تحكم، احكم ايه؟ انت تطلع الاثنين من قلبك، وبعد ذلك يبحث في المساله كده بعقلك وتقول انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى ايه وفرادى، ثم تتفكروا كده ما بصاحبكم من جنة. لو عملتوا كده كانت المساله ايه تنتهي. انما انت تناقش قضيه وفي قلبك، ولذلك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا، وقال ايه يعني ايه اللي جابه جديد ولا لا، ايه المعجب في الكلام اللي قاله؟ قل هذا الرد هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. واحنا قلنا لازم تفرق، قديما قلنا ان في فرق بين الفاعل والقابل، مش كل حاجه الفاعل يعملها لا، نشوف المستقبل عنده استعداد انه ياخذ القضيه دي ولا ما استقبلوش، لأنه قد يكون الشيء واحدا الفاعل واحد إنما المستقبل مختلف. طيب نقول إيه بقى ثاني؟ احنا كنا ضربنا مثلا زمان يمكن أنتم فاكرينه، إن الإنسان لما يجي يشرب كوباية شاي وبعدين ياخدها يلاقيها لسه إيه؟ سخنة، يقوم يعمل إيه؟ ينفخه في الساخن. ليه بينفخ فيه؟ عشان يبرد. طيب يبقى نفسك هيبرد الشاي. طب وانت لما كنت طالع الصبح والدنيا شتاء قوي وسقعان تعمل ايه؟ تنفخ في ايدك عشان ايه؟ عشان تدفي. بقى مره تنفخ عشان تبرد ومره تنفخ عشان تبرد. قام قال لك النفخ واحد بس القابل للنفخ هو اللي مختلف. فعايز كده تبقى تعمل ايه بقى؟ اخلي قلبك من القضيتين وابحث القضيتين بعقله، وايهما اسمح للقلب تسيبه يدخل. نعم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. طب إحنا قلنا إن إذا تمنى قرأ القرآن ولا قرأ المش عارف إيه يلقي الشيطان في منه. ده الكلام لكل نبي حصلت. وهل الأنبياء كان بينزل لهم كتب؟ ده الأنبياء نزلين على الكتاب الرسول اللي قبله وبس بينفذ ويحب الناس تنفذ زي. يبقى إذا من رسول ولا نبي ما تمنع الإيه؟ إنه يقرأ ويدخل اللي مالوش فيه. مفهوم. وما أرسلنا من قبلك من رسول، ساعة ما تسمع من قبلك عشان العموم، زي ما عندي من ماله، من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ناخد على المعنى الثاني أي أحب وود ورغب في إيه؟ يتمنى إيه النبي؟ إن دينه إيه؟ ينتصر وينتشر والكل يؤمن به. لكن أيتركه الشيطان على هذا الأمنية ولا يحاربه بإلقاء الشهوات في نفوس الناس عشان يصرفهم عنه؟ وهل يظل الأمر والسلطان للشيطان؟ قال لك لا، يحكم الله بعد ذلك آياته ويكسر المؤمنون ويتتابعهم وينسخ الله ما يلقي الشيطان من العقبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته يعني فت في عضد الأمنية وأقام العقبات والعراقيل علشان الأمنية ما تتحققش. الأمنية ما تتحققش، هتتحقق بالمعجزة، يتكلم في المعجزة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، بقت محكمة ما حدش يقدر يغلط، والله عليم والله عليم حكيم. ليه طب ومسألة الشيطان بقى وليه ما كانت الدوخة دي ما كان من الأول كده ما يلقيش الأمنية حاجة؟ قال لك لا، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. شوف مين اللي إيمانه خفيف كده وإيه يتبعه أول ناعق. وإلى لقاء آخر.
1: أعزاؤنا المستمعون،

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال.

0: إشراقة متجددة كل يوم.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جيب أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة: شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
7: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
7: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
7: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
7: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
7: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: الإدارة المالية،
6: المصارف،
7: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
7: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
7: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
7: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-384-687.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء
2: وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة

ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج

0: صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما مع كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7 8 3 0 0 1 2 0 0.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال.

0: استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

حياكم الله متابعينا، واهلا بكم الى موجز الانباء من اذاعة عدن الغد. والبداية من الشان المحلي، هزت انفجارات عنيفة منطقة الزون الواقع على الخط الرئيسي الرابط بين صنعاء والحديدة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي، ويعتقد أنه يستخدم لتخزين أسلحة وإجراء تدريبات عسكرية، ما تسبب في انقطاع الطريق الرئيسي وتوقف حركة السير لساعات. دشن مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي برنامجا ميدانيا مستمرا للنزول إلى مختلف أحياء وشوارع المديرية بهدف متابعة مستوى النظافة والصرف الصحي والأشغال العامة والوقوف على احتياجات المواقع الخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. عربيا وعالميا، أعلنت إيران الاتفاق مع عمان على مسار لعبور السفن في هرمز، فيما حذر الرئيس الأمريكي من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يفتح المضيق. أكد عبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول استغلال اسمه ومعتقداته الدينية لإثارة مشاعر الإسلاموفوبيا. في الاقتصاد، تراجعت معظم الأسهم الأسيوية يوم الخميس، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 4% متأثرا بتراجع أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها شركة SK هاينكس لصناعة رقائق الذاكرة. ارتفع أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في 7 أسابيع، مدعومة بتراجع الدولار ومع تزايد الآمال حيال إعادة فتح مضيق هرمز. في عالم الرياضة، اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب والمجتمع المدني الدكتور مراد محمد باعلوي على التحضيرات النهائية لانطلاق نهائيات النسخة 8 من بطولة كأس حضرموت الثقافية 2026 للأندية الرياضية، والتي تستضيفها مدينة تريم التاريخية خلال الفترة من 10 إلى 13 من أغسطس الجاري. أعلن النادي الأهلي تعاقدا مع المدرب الكرواتي مارينو بوسيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة 2 موسم حتى يونيو 2028. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بأمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أما بعد أيها الإخوة الكرام، لقد ذكر الله تعالى في كتابه جمعا من صفات المؤمنين فسماهم عباد الرحمن، ثم بين الله تعالى صفاتهم حتى نقتدي بهم فندخل في سلكهم. قال جل وعلا: الذين يمشون على الأرض هونا، فهم لا يختالون إذا مشوا ولا يتكبرون ولا يغترون، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي تعجبه نفسه، يعني يمشي مختالا ملتفتا إلى الناس بغرور وكبر، له تعجبه نفسه، له جمة يعني قد سرح شعره فأعجبه شكله، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالمؤمن إذا مشى لم يمشي مشية ميتة، إنما مشى مشية متواضعة، فسلم على هذا وألقى السلام على الآخر ورد السلام على الثالث وابتسم في وجه الرابع، ليس رجلا متكبرا في مشيه لا يلتفت إلى الآخرين. ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يمشي مشية ميتة فقالت: لما يمشي هكذا؟ قالوا: إنه من القراء، يعني هذا رجل طالب علم وحافظ للقرآن، فهو يمشي هذه المشية التي تدل على الرزانة وتدل على الهدوء، إنه من القراء، كأنه يريد أن يلفت النظر.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أني قارئ للقرآن وأني حافظ، فأنا أمشي بغاية السكينة والهدوء. فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله عمر، قد كان والله من شيوخ القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، إن هذه مشية فيها رياء. كأنك تقول: إنني فيني السكينة والوقار، فانظروا إلى مشيتي. فعباد الرحمن يمشون المشية العادية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي أحسن مشية، وكان كأنما يتصبب، كأنما يتحدر من صبب، يعني إذا مشى أسرع، ليست مشية بطيئة ولا سريعة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعرضون عمن يجهل عليهم. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. إذا نبح عليك كلب فلا تنبح عليه. سب رجل أبا بكر رضي الله عنه فأعرض عنه أبو بكر، فقال الرجل: إياك أعني، يعني هل تظن أني أسب رجلا آخر؟ إنما أسبك، إياك أعني. فقال أبو بكر: وعنك أعرض، أدري أنك تعنيني بالسب، وعنك أعرض. فقال الرجل: لأسبنك سبا يدخل معك القبر، يعني سبا بذيئا يتناقله الناس حتى تموت ولا يزالون يتناقلونه. فقال أبو بكر: إنما يدخل معك لا معي، فهو عملك، هذا عملك، يدخل قبرك ولا يدخل قبري. فقال الرجل لأبي بكر وكان غضبان، قال: لئن قلت لي كلمة لتسمعن عشرة، يعني إن رددت علي زيادة ستسمع مني عشر كلمات ردا عليك. قال أبو بكر: لكنك إن قلت لي عشرا لن تسمع مني كلمة واحدة. ومضى. فالمؤمن يعرض عن السفهاء ولا يتنزل إلى درجتهم، بل يعرض عنهم ويعز نفسه عن أن يسابهم أو أن يشاتمهم. وإذا خاطبهم الجاهلون، إذا سبك أحمق أو قليل عقل أو قليل أدب أو قليل تربية فلا تلتفت إليه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا أيها المؤمنون ليس خاصا فقط بالخطاب المباشر، كذلك لو أرسل إليك رسالة فيها سب ولعن، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو نقل إليك أن فلانا قال فيك كذا وكذا، فكن يا أيها المؤمن من عباد الرحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون لم ينزلوا إلى درجتهم، كأنما نبح عليك كلب فلا تنبح عليه، إنما أعرض عنه. قالوا سلاما. ثم بين الله تعالى علاقة عباد الرحمن به جل في علاه، وأنهم لا يكتفون فقط بالفرائض، بل يتجاوزون ذلك إلى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل. فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا جن عليهم الليل خلوا بمحبوبهم جل في علاه، وسجدوا بين يديه، وتقربوا إليه، ووقفوا عند بابه، ولاذوا بجنابه، وقالوا: يا ربنا ليس لنا ملجأ إلا أنت، أنت الذي تغفر لنا وتقبلنا وترزقنا وتشفي مرضانا وتجعل لنا ما تجعل من الخير والبركة والفضيلة. خلوا بربهم في ظلمة الليل. ولا شك أيها الناس أن حفاظ المرء على صلاة الوتر وهي صلاة الليل أنه يدل على إيمانه. ولقد جعل الله صلاة الوتر أفضل النوافل بعد الفرائض الخمس، أول النوافل فضيلة ومحبة إلى الله صلاة الوتر. إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وجعلها الله تعالى، جعل أقلها ركعة واحدة تصليها بعد العشاء، فلو صليت العشاء ثم صليت ركعة واحدة فقط تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، فهي صلاة وتر، وتكون ممن قام الليل تلك الليلة. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. قيل لي ابن القيم رحمه الله: لما نرى قوام الليل في وجوههم نظرة ووضياء؟ فقال: خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره. وقال معمر: صليت مرة العشاء في المسجد، وكان بجانبي سليمان التميمي، فقام يصلي النافلة، فافتتح سورة تبارك، فبلغ إلى قوله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، قال فبكى، ثم أعادها فبكى، قال: فلبثت قليلا وخرجت من المسجد، ثم رجعت ليؤذن الفجر، وإذا هو على قيامه يكرر هذه الآية نفسها. فكان السلف رحمهم الله تعالى يتقربون إلى الله تعالى بمثل هذه الصلاة، والله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ فإذا كان لك إلى الله تعالى حاجة فلا تنم. أيزعم المرء محبته لربه ويعلم أن ربه ينزل في ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ وأنت نائم؟ قم قبل الفجر ولو 10 دقائق وادعو الله تعالى، ادعو الله بالمغفرة والرحمة وصلاح النية والذرية وصلاح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يكفيك شر الأشرار ويكفيك شر الأمراض ويزيدك برا وصلاحا. ادعو الله تعالى بقدر ما تستطيع، فالعبد لا شيء إذا خلى عن حاجته لربه جل في علاه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الغرام هو الملازم، فيقال للرجل الذي له دين على آخر فلازمه في كل مكان يقول: سدد ديني، أعطني مالي، يقال هذا غريم، لأنه لزمه في كل مكان، إن خرج من بيته رآه، إن صلى في المسجد رآه، فهو في كل مكان يقول: أعطني مالي. فالشيء الملازم هو الغريم، فسمى الله تعالى عذاب النار غراما. والنار عياذا بالله أعدها الله تعالى لمن كفر به ولمن عصاه، ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرها، فذكر أنها ضوعفت عن نار الدنيا 70 ضعفا. فقال رجل: يا رسول الله، إن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو أن الله عذب من عصاه بنار الدنيا فقط لكانت كافية في شدة العذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنها لمثلها 70 ضعفا. ولما ذكر الله تعالى النار في كتابه قال جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون، يعني تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، يعني تذكركم بنار الآخرة. فإذا لذعت النار أصبعك فقل: يا ربي أعوذ بك من النار، فإن تلك هي 70 ضعفا مثل هذه النار. فالمؤمنون يسألون الله أن يعيذهم من النار. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة: يا ربي أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 قالت النار: يا ربي أعذه من النار. فالعبد يستعيذ بالله تعالى من النار. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا، أبعد عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، الذي سيقعد فيها هذا أسوأ مستقر. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو التوازن، هذه الوسطية التي جاء بها الإسلام. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لو قال: أنا كل ما دخل علي من مال كل شهر أتصدق به جميعا، فهذا مخطئ، ولا تبسطها كل البسط، وإنما أنفق منه، وأنفق على نفسك وعلى عيالك وأمسك لحوادث الزمان شيئا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك من الطعام ما يكفيه سنة كاملة، يبقي في كل بيت من بيوته الطعام الذي يكفيكم سنة. لم يقل عليه الصلاة والسلام تصدق به كله في يوم واحد وغدا ننتظر أن يأتينا الرزق، هذا تواكل، بل التوكل أن تعقلها وتتوكل. ولذلك قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، سواء أنفق على أولاده، أنفق في الخير والصدقة، أنفق على طعامه وشرابه، لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يضيقوا ويبخلوا، وكان إنفاقهم وكان بين ذلك قواما متوازنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك أعظم الذنوب. قيل يا رسول الله، سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود: أي ذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تحلف بغير الله وتعبد غير الله وتتوجه بدعائك ولجأك وعبادتك لغير الله، أن تجعل لله ندا ذلك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقتل الإنسان إلا بالحق، كان يكون قتل

أو ارتكب شيئاً جعلت الشريعة جزاءه أن يقتل كالقاتل وغير ذلك مما جاءت به الشريعة. أما ما يتساهل به بعض الناس اليوم، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: ويكثر فيهم الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده: القتل، القتل. فيأتي زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فلا تتساهل بإنهار الدم، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من الحقوق في الدماء. ويأتي المقتول يوم القيامة متعلقا بقاتله يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير حق. فقرن الله القتل مع الشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والزنا كبيرة من الكبائر وجرم من أعظم الجرائم، وهو هتك للستر بين العبد وبين ربه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت بساعة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا هتك العبد الستر بينه وبين ربه ووقع في هذه الفاحشة العظيمة فهو على خطر عظيم، هي من أكبر الكبائر. وقد يكون الزنا زنا العين، كان يتساهل بالنظر إلى الحرام عبر الشاشات اليوم عبر الأجهزة الكفية التي في يده، فاتق الله واستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وقد تزني اليد باللمس المحرم، أو تزني الرجل كما في الحديث: العين تزني واليد تزني والرجل تزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. باب التوبة مفتوح، ولا داعي أن تذهب ليقام الحد عليك، استغفر بينك وبين ربك إن وقعت في الفاحشة، واسأل الله المغفرة والرحمة، وابتعد عن أسبابها، واترك أبوابها، ولا تصاحب أهلها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. شهادة الزور أن تشهد على أحد بالباطل لتقتطع حقا أو تعطل حقا له. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وجعل يرددها عليه الصلاة والسلام حتى أشفق الصحابة عليه أن يتعب، وقالوا: ليته سكت، يعني ليته يسكت حتى لا يشق على نفسه بتكرارها. ألا وقول الزور وشهادة الزور. ومن حلف على يمين ليقتطع بها حق مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. انتبه من شهادة الزور، سواء كنت طالبا في مدرسة أو كنت تصلح بين زوجين أو كنت في محكمة أو كنت في وظيفة وسألوك: ماذا رأيت وماذا سمعت؟ إذا كنت لم تسمع ولم ترى فقل: لم أسمع ولم أرى. لكن إذا كنت تعلم حقا ولا خطر عليك من الشهادة لصاحبه، فالله يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا بد أن تبين الحق لأهله. فالشهادة لا تكتم إذا كان فيها دفع ظلم عن أحد المسلمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا بقوم يعصون الله أو مجلس فيه عصيان أو غير ذلك، مر مكرما نفسه المؤمن يترفع عن حضور هذه المجالس الباطل، مروا كراما حتى لا يلتفتون إليها. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا

0: كالشمول تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أو بماله أو بولده أو بزوجه أو بنته، فيقبل النصيحة، لا يكون أصم، لا يسمع أو أبكم، لا يتكلم أو أعمى لا يرى، بل يشكر الناصح ويقبل النصيحة. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ثم قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء للأولاد أيها المسلمون هو خلق الأنبياء. قال إبراهيم عليه السلام في دعائه: رب هب لي من الصالحين. وذكر الله تعالى من دعاء المؤمنين أنهم يقولون: وأصلح لي في ذريتي. ودعا زكريا فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالمؤمن يدعو دائما لذريته مهما كان أولادك صالحين. لو كانوا حفظة للقرآن وأئمة للمساجد ومن كبار الصالحين، فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فأنت مهما كان ولدك صالحا ادعو الله أن يزيده صلاحا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ازدادوا إيمانا. لا تنسى الدعاء لأولادك بالصلاح والستر. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، ادعو لزوجتك، وذرياتنا قرة أعين، اجعل أعيننا تقر بهم إذا رأيناهم وإذا جالسناهم، واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا سباقين إلى الخير ليقتدي بنا غيرنا. اجعلني يا ربي أبكر للصلاة في المسجد حتى يراني جاري الذي عند بابه فيقتدي بي دون أن أعلم، فصرت إماما في الخير. اجعلني يا ربي ممن يتصدقون حتى لو علم غيري أني تصدقت دون أن أظهر ذلك، لكن علم فعل مثلي، فصرت إماما في الخير. اجعلني يا ربي أطلب العلم، أحضر مجالس العلم، أبكر إلى صلاة الجمعة حتى إذا رآني غيري اقتدى بي، واجعلنا للمتقين إماما. أولئك من اتصف بهذه الصفات يجزون الغرفة بما صبروا، منزلة عظيمة في الجنة، يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم ختم الله تعالى الآيات بقوله: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للناس، قل ما يعبأ بكم ربي، يعني لا يلتفت إليكم لولا دعاؤكم إلا إن دعوتموه وتعبدتم بين يديه وتقربتم إليه ووقفتم ببابه ورثتم بجنابه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. من كذب بالقرآن وكذب بالدين فالعذاب والعقوبة لزام عليه. سأل الله تعالى أن
6: يرزقنا صفات عباد الرحمن وأن يجعلنا على الحال الذي يرضيه.
5: قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الأنوار والمسرات، مساء الخير يا أجمل المستمعين، مساء يأتي طبعا محملا بالفرح والأمنيات الجميلة، وبقلوب اجتمعت اليوم على المحبة في الرابعة عصرا، كل خميس موعدنا مع الأحبة في هدية خميس، حيث للتهنئة طعم وللاتصال حكاية، فأهلا بكم وبكل من ينتظرنا الآن ويريد أن يشاركنا تهنئة أو إهداء فرحته في هذا اليوم. معكم أنا هبة علي من راديو عدن الغد، أهلا ومرحبا بكم. هديتي لكم هذه الليلة أغنية يا صالون المسافة طويلة لهاجر النعمان، نسمع مع بعض ونرجع.

0: طبعا مع كل خميس تتجدد الحكايات الجميلة، حكايات الناس يحبوا يفرحوا، ناس يهدوا كلمة حلوة لمن لهم مكانة في قلوبهم. مستمعين خطوطنا مفتوحة، فمن تحبون أن تكون لكم التهنئة اليوم من الشخص اللي كمان حابين تسمعوا منه التهنئة عبر أرقام برنامجنا 7819-521-21 أو الأرضي 02-338-7913، ونستقبل أول الاتصالات في برنامجنا هدية خميس. نقول ألو. ألو، معانا اتصال عاصم.
1: ألو،
0: يا هلا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا هبة؟
0: الحمد لله أنا تمام، طالما أنتم بخير.
1: الحمد لله. خالة نوريا.
0: أيوة، يا هلا خالة نوريا.
1: الله يسلمك. أقول لك أشتي أهني لإبن بنتي.
0: أيوة.
1: كرام عبد الكريم عبد العزيز شيباني.
0: نعم.
1: مناسبة الفوز من الخمسة الأوائل.
0: نعم.
1: وأشتي أغنية وهني يعني هني لكم أنتم وهني أهلي وبيتي وخواتي كلهم. تمام. أشتي أغنيات عبد الحليم حافظ وحياة. أيوة. قلبي وفراحة.
0: يا سلام، حياة قلبي وفراحة. أيوة،
1: أني بذلك الله يحفظيك إن شاء الله.
0: آمين وياك.
1: سلم عليك خالة سميحة،
0: ونحن كمان نسلم عليها ونقول له ألف ألف مبروك هذا النجاح، ونسمع مع بعض لأغنية عبد الحليم وحياة قلبي وفراحة.

0: الله يديم الأفراح والمحبة بينكم، وما أجمل أن تصل الكلمة لمن نحب في الوقت الذي يحتاجه فيه قلبه لها. شكرا لاتصالاتكم طبعا ومشاركاتكم الدائمة. طبعا معنا تاني اتصال، نقول ألو. ألو، الصوت مش واضح.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نسمعك. يا هلا يا مرحبا.
1: والله انا هدي الاسره بتاع الوليد بن طلعت.
0: ايوه.
1: اولاك يا ابو بكر سالم للفقيه. يا سهران.
0: يا سهران ابو بكر سالم للفقيه تهديها
1: من؟ تهديها لكم وتشرف المنطقه العربيه وفي السيره.
0: نحن كمان نهديها لك ونسمع الاغنيه انت طلبتها مع بعض.

0: لك لا تحمل هم. نرجو أن لا طبعا قلوبكم الجميلة لا تحمل هم في هذا اليوم، بالعكس تكونوا كده مروقين مستأنسين في الخميس. ومعنا اتصال آخر، وألو. الصوت للأسف يعني أوقاتك كذلك. أيمن معنا؟ أيوة نسمعك، بس قل لنا من معنا. آمين. معي الأستاذ أيمن صح؟ لأن الصوت للأسف يروح مع الصدى ما سمعناش. تسلم استاذنا القدير،
1: ويا محلى الاطلاله اليوم الخميس
0: يا رب يحفظك. تسلم لنا دائما، انت الداعم ودائما كلماتك الحلوه كده تخلينا دائما كده متطورين يا رب.
1: تحياتي ليك والعاصم وياسر وكل طاقم اعمال ناصر ودينا وديانه، مبروك انضمام يزيد لكم في العمل ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم جميعا باذن الله.
0: امين. واياك وكمان شكرا جزيلا لك ان اليوم سمعت صوتك كده ونورتنا في برنامجنا، والمتابعين الان والمستمعين بيكونوا فرحانين انهم سمعوا صوتك.
1: تحياتي لهم كلهم بدون استثناء، خالد مع محمد فضل، محمد كمان ما ننساش اكيد الغاليه خاله، ام احمد يعطي الصحه والعافيه يا رب.
0: هم دائما حيسألوا عنك ويريدوا يعرفوا أخبارك، واليوم سمعوا صوتك إن شاء الله يكونوا اطمنوا عليك.
1: يسعد لك البيت يا رب إن شاء الله، ومساكم سعادة بإذن الله وخميسكم مناسة.
0: يا سلام.
1: تختاري الأغنية اللي تحبيها.
0: يا سلام، كنا نحب تقول لنا أنت الأغنية لكن أنت جبتها لعندي. يا سلام محمد صالح العزاني، وانا بختار الحنة، نقش الحنة صح؟ شفتي ناقش الحنة. يا سلام، من غيرك شغلتي البال عرفتها. يا سلام. امين يا رب. يسلموا، سعيدين بهذا الاتصال المفاجئة والجميل اليوم، ومع الأغنية اللي اختارها لنا للعزاني، ونسمعها مع بعض كلنا.

0: تسألني كيف الحال يا سائل على حوالي، من غيركم شغل البال، ومن غيركم طبعا يسعدني دائما بتواصله. في هدية خميس رجعنا لكم ورجعت معنا الهدايا والإهداءات والتهاني، ومعنا اتصال ونقول ألو.
1: يسعد مساك يا هبي.
0: يسعد مساك يا من معنا؟
1: مع سالي أحمد يا هبي.
0: يا هلا يا مرحبا، نورتينا.
1: نور الأثير.
0: اليوم مش عارفة في صدى بالاتصالات. إيش قلتي؟
1: قلت نور الأثير.
0: تسلمي، ربنا يحفظك أكيد بنوركم.
1: الله يسعد لي قلبي، يعني في بالغ من كم عدد من البنات يتواصلوا معي في يعني ظلمين بلين حابة جيران وليد الشامي ما أصلي.
0: وليد الشامي؟
1: أيوة وليد الشامي.
0: سمعت الأغنية عاصم؟ لا أعيديها.
1: وليد الشامي أنا
0: بنشوف لك الوليد الشامي، لأنه مش كل الكلام يستمع، ولكن كمان نحن نحب نهديها لك. أوكي، نسمع مع بعض.

0: وما زالت قلوبكم تحمل الكثير من الكلام الجميل، وما زالت رسائلكم طبعا وتهانيكم تنتظر أن تصل لأصحابها. خلونا نكمل مع بعض ونشوف التهنية الجاية من مين. نقول ألو. يا هلا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا هبة؟
0: الحمد لله تمام. من معنا؟
1: هلا سميحة.
0: يا هلا ويا مرحبا. اليوم شوفي معنا كده السماعات، الصوت مش واضح فاعذرونا.
1: الله يحفظك. أقول لك أنا الحين تمام.
0: تمام.
1: أهني الأخت العزيزة والصديقة آمل بلغون.
0: يا ها أيوة.
1: وهني صديقاتي وحبايبي، وهنيكم أنت يا هبة ودينا وديانا وخديجة وكلكم، ناصر
0: وعاصم،
1: كلكم هنيكم كلكم. وأيمن وخواتي وأخواني. أغنية محمد عبده.
0: أيوة.
1: زيدي. يا قلبي كفاية.
0: يا قلبي كفاية محمد عبد الزيدي.
1: أيوة.
0: ونحن كمان نهديك أجمل التهاني.
1: الله يحفظك. الله يحفظكم كلكم. نعم. الله يحفظكم العافية.
0: آمين وياك يا رب. ونستمع مع بعض الأغنية اللي اختارتها.

0: الكلام الحلو طبعا عمره ما كان مجرد كلام، ولكنه فرحة للقلب وذكرى تبقى للأيام. وما زلنا مع هدية خميس واتصالاتكم وتهانيكم وإهداءاتكم، وطبعا نرجو متابعتكم لترددات برنامجنا 899-959 واتصال. وألو،
1: ألو،
0: يا هلأ.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الغنية اللي بنصت الخطوبة بنت كريمة عملت سعيد بن سعيد الممنون، وطلب غنيتي هي توفيق سحراني.
0: أعود الأغنية.
1: هي توفيق سحراني.
0: إيهاب توفيق سحراني، أيوة.
1: وأتمنى لكم التوفيق في برنامجكم إن شاء الله.
0: نحن كمان نقول لي ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ربي يتمم لها على خير. نسمع الأغنية.
1: يلا بقى.

0: يا هلا يا مرحبا بكم طبعا في برنامجنا، وسعيدة بكم بتواصلكم وبإهداءاتكم الرائعة في هذا الخميس الونيس. ومعنا اتصال ونقول ألو.
1: هلا، حيا الله استاذ هبه، كيف حالك؟
0: الحمد لله تماما.
1: حياك الله، معك فهمي اسحاق المعلم الرئيسي.
0: يا هلا يا مرحبا
1: حياك
0: فهمي.
1: الله.
0: ايوه
1: اقول لك شي اغنيه حق فيصل علوي. اي اغنيه؟
0: اي اغنيه فيصل علوي؟ نقول يا
1: ونعم،
0: حاكم زمانه.
1: ايوه ان شاء الله. والو عفوا،
0: ايوه
1: الوقت هو نفسه الرقم ولا تغير؟
0: هو نفسه
1: ايوه
0: 7 8 1 9 5 2 1 2 1.
1: شكرا،
0: شكرا
1: حياك
0: جزيلا
1: الله.
0: لك. ونسمع الاغنيه يا حاكم زمانه لفيصل علوي ونستمتع كده بالطرب.

0: الله مع الطرب الجميل والصوت الفيصل العلوي كده دايما بيخلي الخميس له طعم آخر. طبعا لا تبخلوا علينا بإداءتكم وتهانيكم الجميلة، فألف مبروك لمن اليوم كان عقده أو زفافه أو خطوبته أو نجاحه. نستقبل الاتصال نقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: مساء الخير.
0: يا مساء المسرات،
1: كيفك؟
0: الحمد لله تمام. من معنا؟
1: اسمك ماريا.
0: يا هلا يا ماريا، ايش معك اليوم؟ معنا هداة هنيا.
1: لا بتحبها اسمع اغنية خذني على بيروت.
0: خذني على بيروت بصوت مين؟
1: مدريش بصوت مين، بس
0: عاصم موجودة معك؟
1: يعني سمعتها وحبيت أكيد موجودة.
0: أكيد عاصم الآن نقول لنا موجودة وحصلها، إذا اسمعيها معنا.

ومعنا تهنئة خاصة بالعلم تسمو الهمم وبالاجتهاد تقطف ثمار النجاح، من زرع بإخلاص حصد تميزا واستحقاقا. ألف ألف مبارك للشاب المتألق مراد محمد المقطري بمناسبة مناقشته باحث التخرج وحصوله على تقدير الامتياز من كلية الشريعة والقانون الجامعة الوطنية. نسأل الله أن يجعل هذا النجاح بداية لمستقبل مليء بالإنجازات وأن يوفقه في خطواته القادمة وينفع به وطنه ومجتمعه. التهنئة مقدمة طبعا من والدته الإعلامية الزميلة مواهب الجيلاني، ومن عاصم حكيم، ومني أنا هبة علي، ومن كافة طاقم راديو عدن الغد وجميع الأهل والأصدقاء. طبعا ألف ألف مبارك يا مراد، وعقبال أعلى الدرجات وأسمى المراتب بالتوفيق الدائم والنجاح بإذن الله. ولو أحلى أغنية نجاح نسمعها مع بعض.

0: وما زلنا طبعا في برنامجكم هدية خميس ونشوف الاتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: أبو فهد. ما كيف أنت يا أبو فهد؟
0: يا هلا ويا مرحبا، إيش حابب تقدم اليوم؟
1: الله يحفظك. أغنية أبو بكر سالم غيار.
0: عيار.
1: غيار.
0: غيار، أيوة.
1: غيار أهديها لطاقم الإذاعة ولكل المشاركين والمستمعين لهذه الإذاعة ولكل من هو يحب الوطن ويحب أرض الجنوب، هذه تحية له وهدية.
0: نعم، ونحن كمان نهديها لك ونسمع الأغنية مع بعض ونرجع.

والآن طبعا مع التهاني اللي وصلتنا عبر الواتساب نقول إلى برنامج هدية خميس مع كثرة وسائل التواصل أصبحت الرسائل تحل محل الزيارات وقلت اللقاءات، وأصبحت كلمات الواتساب تغني عن دفء السؤال والجلوس مع الأحبة. لذلك أطلب أغنية تجابروا يا ناس للفنان عوض أحمد وأهديها إلى كل من قصر في حق والديه أو أرحامه أو أقاربه. فلا تبخلوا بالزيارة ولا تؤجلوا السؤال، فصلة الرحم والمحبة أجمل الهدايا، وجبر الخواطر لا يحتاج إلى إلا إلى قلب صادق. مع خالص التحية طبعا كانت من أبو خالد حلصم، ونحن كمان ندعم كلامه ونقول لا تبخلوا بالزيارات ولا تقطعوا صلة أرحامكم، وحلو الاجتماعات وخاصة في يوم الخميس للمات الأهل والأصدقاء. طبعا نسمع الأغنية اللي طلبها مع بعض.

ولازلنا مع أهداءكم وتهانيكم ونقول لكم نهديكم أجمل وأفضل الأماني وتحياتنا للبرنامج وللمقدمة المتألقة حورية وللطاقم أجمع فردا فردا وللمستمعين إذاعة عدد الغد. طبعا كانت هذه من هاني بن حمدان مطلب أغنية تعالى وما بقى لي يوم غيابك للفنان ماجد المهندس. موجودة يا عاصم الأغنية، نسمعها مع بعض ونرجع.

ومن الإهداءات اللي وصلتنا تقول أهديها لكافة طاقم الإذاعة والمستمعين الكرام، شكري باقسير، أطلب أغنية محمد سعد أعز الناس وأقربهم إلى قلبي ووجداني. طبعا أكيد يا شكري بنسمعها مع بعض وأكيد نستمتع مع أغاني أبو محمد سعد ونرجع.

والآن مع تعليقاتكم عبر بثنا في الفيسبوك. يقول شكري باج سير، يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة. طبعا لبينك أغنية أعز الناس وتحياتنا لك. ومعنا أبو خالد حلصم، مساكم معطر بالورد والياسمين، هبة وعاصم، مساعد مساء جميع المتابعين. وأنس بيقول أسعد الله طبعا مساءكم بكل خير، أيوة ونعم بكل خير طاقم إذاعة عدن الغد، وأطلب أغنية أصيل أبو بكر. إن شاء الله تابعونا لو ما قدرناش نجيبها الآن بعد البرنامج. طاب مساءكم بكل خير، قالها محمد محمود الصلاحي، ومساك أسعد. أبو خالد بيقول الله يسعدكم ووفقكم في برنامجكم الجديد يوم الاثنين إن شاء الله. شكرا لكم ولدعمكم، وإن شاء الله كده يكون إضافة جميلة في الخارطة البرامجية. معنا كمان محمد محمود بيقول رائع، وراوية محمد بتقول بالتوفيق، وبالتوفيق لكم. كان سعيدة معكم اليوم طبعا في هذه الدقائق وهذه الساعة من برنامج هدية خميس، وأنا مع أفراحكم وأمنياتكم وتهنيكم الحلوة. وأتمنى طبعا لكم كل خميس أنتم بخير وكل أيامكم سعيدة، وما يسعني إلا أن نقول لكم للقاء، كونوا بخير.

أدري عليك الحب خايف عليك تحنب وانت حلا واسمر ولا بكسخيا كم ناس من قبلك راحوا ضحيا بدري عليك الحب خايف عليك تحنب وانت حلا واسمر ولا بكسخيا كم ناس من قبلك

قبلك راحوا ضحية راحوا ضحية ناس ما عندهم إحساس قلوبهم سوداء ودايم قسية كم ناس من قبلك

اشهد اشهد علي يا رب لو راح مالي ذنب لو جيت رجعت يضحك عليا كم ناس من قبلك

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تردد 85.9 89.9 عبر البث المباشر في فيسبوك في كل مكان وأي زمان. عدن الغد ترافقكم.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

أهلا ومرحبا بكم متابعين الأكارم، لنقرأ عليكم موجز أخبار السادسة المقدمة من راديو عدن الغد، وأبدأها معكم ببسم الله الرحمن الرحيم. محليا، بحثت وزارة الصناعة ملفات المتقدمين لاختبارات المحاسبين القانونيين، فيما ناقش محافظ عدن دعم الشباب وإشراكهم في التنمية. استشهاد 40 جنديا من قوات الجيش في هجوم حوثي غادر بمأرب وحضرموت. عربيا ودوليا، إدانات عربية وإسلامية للانتهاكات الإسرائيلية في غزة. واستنفار أمني وتعزيزات عسكرية في بغداد. اقتصاديا، انخفاض منسوب الأنهار يهدد الصناعات الكيميائية الألمانية. ودعوات دولية لرفض رسوم عبور المضايق البحرية. رياضيا، ريال مدريد يتعاقد مع الأوفواري يان أديوماندي مقابل 140 مليون يورو. ومأرب توزع مستلزمات رياضية على 16 ناديا. لمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي، ودمتم بخير.

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 89.9 و 95.9 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
7: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
7: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
7: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
7: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
7: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: الإدارة المالية،
6: المصارف،
7: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
7: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
7: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
7: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-384-687.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: اليوم
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

كله وقت الحساب عن بيعة الرخص لا تمت بسوق الحرج يصبحوا تحت أمر الديك يلعب بهم وان حتى عرضك

كل حمير يفيقوا قبل ما يندموا لا يسمعوا ويطيعوا قول هذا النداء.

أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجه.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.